0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: صارت ستة.
1: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
5: رجعني على لبنان.
1: بدك يعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
5: والصور شو مشتاق.
1: يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ؟ شو عملوا فيك يا صورة؟
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: ستة تماما صباح النور، يسعد صباحكم، تحية كتير كبيرة لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. صباح المحبة وصباح أسبوع جديد لليوم الاثنين 20 تموز، يسعد صباحكم جميعا. اليوم من عيد مارلياس الحي، ومن القلب بدي وجه أحر تهاني لكل يلي بيحملوا هالاسم، وإن شاء الله مارلياس بيحميكم وبيبارك حياتكم وبيعطيكم الصحة والفرح. أهلا وسهلا فيكم عبر إذاعة أغاني أغاني، منبلش نحن وياكم البث المباشر لليوم 4 ساعات من رفقكم خلالهم، وأول محطة هي صارت 6 من هلأ ولساعة 7:30 تماما. اليوم مثل العادة بتترافقوا معي أنا شرب السعادة، واليوم معنا المخرج إلي أزة، إلي ينعد عليك مارلياس يحميك. بدي أقول كمان صباح خير لميلينا يلي اليوم أنا ما خليتها تجي على الإزاعة لأنه كان عنا عيد مارلياس مثل ما بتعرفوا بميروبا، وسهرانين كتير ومطولين كتير، وبعيد مارلياس نحنا ما مننام، يعني أنا جاي بلا نوم. وجه تحية كبيرة لكل اللي عم يسمعونا وين ما كنتوا بكل المناطق اللبنانية، مارلياس ومار شربل يحموكم يا رب. قبل ما نبلش صبحيتنا نحن بيكم بلش نسمع أصواتكم مثل العادة، خلونا نبلش مع الوقفة الروحية
1: معا نصلي.

يا رب بهالصباح الجديد بنرفع لك صلاتنا بكل إيمان وبكل رجاء بشفاعة مار ليس يلي اليوم عم نحتفل بعيده، بشفاعة مار شربل يلي مبارح عيدنا عيده. يا رب احفظ كل مستمعينا، كل عيالهم، احفظ لبنان، كل البلدان العربية وكل العالم. يا رب نشور السلام محل الخوف، نشور الرجاء محل اليأس والمحبة بين كل الناس. يا مار شربل يا قديس الصمت ويا قديس التواضع وقديس الطاعة، علمنا نعيش مثلك، نكون قريبين من ربنا بكل كلمة منقولها وبكل خطوة منقوم فيها، ونحمل السلام بقلوبنا وين ما رحنا.

0: الجميع. إن شاء الله يا رب تكون صلاتكم وصلت وتكون مقبولة عند الرب.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: بتمنى من كل قلبي يكون نهاركم نهار مبارك، نهار مليان سلام وفرح وخير، وإن شاء الله الرب يبارككم اليوم وبيبارك بيوتكم وعيالكم وبيرفقكم بكل خطوة بهالأسبوع وبكل الأيام اللي جاية، وإن شاء الله صباحكم بيكون مليان خير والله معكم وين ما كنتوا عم تسمعونا.

رحب بكل يلي بلشوا معنا هالصبحية الحلوة. بعرف انه جايين من ويكند كان مليان اعياد ومليان نشاطات واحتفالات وسهرات. يمكن اكتر منكم بعدهم تعبانين شوي, بس اليوم التنين خلونا نفتح صفحة جديدة ونبلش اسبوعنا بطاقة بنشاط وبابتسامة حلوة.

أطيب من الزيتون. إذا بعدكم نعسانين ما رح نلومكم، لأنه بصراحة امبارح ما حدا نام بكير، خصوصا مع نهائي كأس العالم 2026. وبالمناسبة منقول ألف مبروك لكل مشجعي المنتخب الإسباني، يلي بعرف أنه لهم جمهور كتير كبير بلبنان.

ما تنسوا اليوم ناطرينكم مع جوائز كتير حلوة خلال يعني قبل نهاية صارت ستة رح نعمل سحب القرعة على خمس جوائز مميزة للأشخاص اللي سبق وصوتوا للمنتخب الإسباني إن هو رح بيفوز بكأس العالم 2026. خمس جوائز مميزة: موبايل تقدمة مطانوس تريدينج، كمان تابلت تقدمة مطانوس تريدينج، وثلاثة فاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها $100 تختاروا فيها أي منتج بتحبوه من عند مطانوس تريدينج. شكرا لشركة مطانوس تريدينج على هالمبادرة الحلوة، وخلوكم معنا لأنه كل اللي اتصل وصوت للمنتخب الإسباني اسمكم صار بالقرعة.

بدي أقول ألف ألف صحتين لكل اللي بلشوا نهارهم مثلنا بفنجان قهوة من عند الكافيه دو برازيل البن الأطيب هلأ والأوفر. بدي أرجع أذكركم بالنصيحة يلي دايما منقولها مع كافيه دو برازيل، لازم قيمة الركوة تكون أقل من أي نوع تاني بن، يعني بتنقصوا ملعقة واحدة، نكهة الكافيه دو برازيل شو بقولوا مركزة أكتر يعني دسمة، وإذا بتحطوا الكمية مثل غير بن بتطلع القهوة كتير سميكة سميكة أكتر من اللازم. يعني مع الكافيه دو برازيل بتكونوا عم بتوفروا وظرف البن 180 جرام بمد معكم أكتر. دو برازيل موجود بكل لبنان بكل المحافظات، بس إذا ما لقيتوا حد بيتكم بعتوا واتساب على 76 777 361 وهن بيدلوكم على أقرب نقطة بيع على بيوتكم. دخيلك يا ليل دايب والهام. فإذا رقم الكافيه دو برازيل 76 377 361 76 777 361.

بتعرفوا هلا موسم عياد، يعني اليوم ليلة عيد مار نهرة، بكرة أعياد كثيرة، بكرة العيد، اليوم عيد مار الياس، امبارح كانت ليلة العيد، كمان امبارح كان عيد مار شربل، وليلة السبت كانت ليلة عيد مار شربل. أعياد كثيرة هيدا الشهر، وأشخاص كتار بيجيون هدايا، بس صدقوني الناس دايما بتتذكر الكلمة الحلوة، يعني كيف حكيتوا معهم، الكلمة الطيبة يلي ما بتكلفنا شيء أبدا، بس صدقوني قيمتها أكبر بكتير من الهدية. والناس ما بتتذكر إلا الكلمة الحلوة، لأنه الهدية بتروح مع الوقت. يمكن كلمة منكم اليوم تغير نهار حدا، شخص بحاجة يسمع هالكلمة الحلوة منكم، ففكروا كتير قبل ما تقولوا أي كلمة، وخلوا نهار شخص قريب منكم عزيز على قلبكم تغيروا له إياه بكلامكم الحلو يلي بيطلع من قلبكم.

بما انه اليوم عيد مارليس، قديش في اشخاص بيكونوا زعلانين من بعضهم، حتى يمكن بالشغل، بقلب الشغل، زملاء، اهل، اخوه، بيكونوا ما بيحكوا مع بعضهم لاسباب واسباب عديده. صدقوني الاعتذار ما بينقص من قيمه الانسان، بالعكس الاعتذار بيكبر الانسان بعيون غيره. اذا كنتوا غلطانين مع حدا، يلا بادروا اليوم واعتذروا، لانه صدقوني الاعتذار بيختصر مسافات طويله وبيقربكم من بعضكم، وصدقوني الحياه ما فيها شيء. ضروري بهالعيد نعمل مبادره ونعتذر من يلي غلطانين بحقهم، لو حتى ما كنا غلطانين بس في زعل، خلونا نحن ناخذ المبادره. والله معذبني اليوم قبل بكره.

مين منا ما عنده طموح وبحب يوصل لمراكز متقدمة، بحب يتغير يتقدم بشغله بحياته بشكل عام، بس أهم شيء المهم ما نعمل مقارنة، ما نقارن حياتنا بحياة غيرنا. يعني نشوف صديقنا شو لبس وشو عمل وغير سيارته وغير بيته غير شغله، اوعى هيدي المقارنة، مقارنة حياتنا بحياة غيرنا صدقوني بتدمرنا، لأنه كل إنسان عنده طريقته، كل إنسان عنده تجربته، كل إنسان عنده وقته. ضروري نركز على خطواتنا وتكون مدروسة كتير وما نتطلع بغيرنا أبدا، صدقوني هيك منوصل.

كيف مبلشين نهاركم؟ زعلانين، نعسانين، مفقوسين لأنه كان لازم بعد تناموا، كلنا مطولين السهرة مبارح. في ناس زعلانين، في ناس كانوا مع المنتخب الأرجنتيني وزعلانين كتير ووعيوا هلأ ومش قادرين يروحوا على شغلهم. ونحن كتير منتأثر، يعني يمكن بالأرجنتين ما بحمسوا بإسبانيا قد ما نحن مننفعل ومنتفاعل مع مباريات كأس العالم، انه امر طبيعي خلص صار ورا ظهرنا. خسرت الارجنتين، منقول مبروك للمنتخب الاسباني لكل جمهوره بلبنان.

بلشوا نهاركم بابتسامة هيك زغطورة تكون طالعة من قلبكم ما تكون الصناعية. أنا بعرف الابتسامة ما بتحل كل مشاكلنا بس صدقوني بتخلي مواجهة هالمشاكل تكون أسهل بكتير. جربوا استقبلوا اليوم هيك الناس يلي رح تلتقوا فيهم كان بشغلكم كان هلأ يمكن انتم نازلين لتدوروا سيارتكم حدا من جيرانكم واعي استقبلوا يعني صبحوا بالخير مع ابتسامة زغطورة وشوفوا قديش بتفرق.

0: يلا هات نشوف مين عم يسمعنا. يمي رح نبلش بفويسات جديده. كل الواتسابات اللي بعتت قبل اكيد ما رح مر عليها، بتكون صارت قديمه لانه كون انا عم بحكي عن موضوع معين وانتو يمكن بس عم تصبحونا بالخير. رح نبلش من هلا على 71 9 8 9 9 8 9. مين عم يسمعنا وين عم تسمعونا؟ من عرمون يسعد صباحك، عم بيقول لي عم بسمعك شربول وانا وطالع على الهرمل. الله يحميك على الطريق، انتبه. يوسف الكوراني من عكار يسعد صباحك. فادي ميني كمان من صبحك بالخير وتحية كتير كبيرة لك. السامي من الضاحية الجنوبية لبيروت كمان من صبحك بالخير. أم ميشيل مدام يمنى يسعد صباحك، تحية كتير كبيرة. اليوم بلشنا مع الصوت الحلو ترنيمة مارشال بالمرسي اللي أزل اليوم معنا إلي على الإخراج بترتيلة لمارشال بال من الفنان ميشيل خوري من الشبين. ألف مبروك ميشيل، كان عرس ابنا مارك يوم السبت، الله يوفقني يا رب.
1: والله أنا عم صبحك نازل من حراشيل وإن شاء الله نهاركم حلو لألك ولإزاعة أغاني أغاني ويسعد لي صباحكم يا رب.
0: شكرا شكرا إليو، تحية كتير كبيرة لك كمان من لك من وصيك تنتبه على الطريق. يعني الطريق عنا يعني انتو نازلين من احراج الميروبة باخر ميروبة مدخل فيترون، اللي بيعرف المنطقة بيسموه هنيك مفرق وطل شوز. يعني هيدا من زمان عم نعلي الصوت عم نقول هيدا الكوع كوع الموت، وما حدا عم يسأل لا وزارة الداخلية والبلديات ولا وزارة الأشغال العامة والنقل وآخر همون. ليلة السبت ثلاث قتلة على الكوع، شابين وصبية، يعني شاب ومدامته عرسان جديد، وقبل بيومين كمان شاب من حراجل وعدد من الجرحى وآخر همون. الناس بيكونوا ما بيعرفوا المنطقة. هلأ أكيد نتيجة هذه الحوادث السرعة، ما تقولوا لي يعني الساعة 3 وش الصبح يعني رينج روفر يضرب على الكوع بعمود الكهرباء ويحترق بالثلاث أشخاص اللي بقلبه على الفور، وقبل بيومين كمان حادث قتولي، حادث سير مروع، أكيد نتيجتهم السرعة. بس من المفروض يلتقى حل لهيدا المفرق وهيدا الكوع الخطر جدا. أهل المنطقة بيطالبوا أنه يكون في رومبوان لأن هونيك في مدخل وطل جوز بتحل المشكلة لأنه بيخفف السرعة، بس يلي طاير قبل الكوع ومنه منتبه أنه في رومبوان يعني بس يلف الكوع رح يعربش بنص الرومبوان. يعني أنا بلاقي ما في حل إلا يكون في توعية ونسوق نحن بمسؤولية، إذا مش سألانين على حياتنا نسأل عن حياة الناس يلي بتكون مقابلنا ماشي على الطريق بسيارتها. مش معقول عغفلت عين قلبي مال على طول سهرت عيوني. من كاليفورنيا تحية كبيرة لكم، بس يا ريت تبعتوا لنا اسماءكم. سليم مجدلاني وسليم بوشي وكل يلي بيحكونا كل يوم كل يوم يسعد صباحكم. كمان بيرنا
2: بونجور بونجور يعطيكم ألف عافية.
0: مرسي
2: سيدي سركيس، ينعاد عليك شربل ومار شربل ومار الياس يحبوك ويحرسوك. أنا عم بسمعك نازلة هلأ بكير من شرطون نازلة عشغلة.
0: تحية لك سيدي سركيس، سيدي رفيقتنا بسفرتنا على إيطاليا مش هلأ بكير، أنا بعد 9 أيام منسافر نحن و52 مستمع ومستمعة على البرتغال وإسبانيا، والانطلاق أنا ليلى بإسطنبول رحلة من العمر مع أحلى احلى واقوى مكتب سفر وسياحه دينيه اللي منظمين لنا هن برنامج الرحله، بس اكيد الرحله لنا نحن مستمعي اغاني ايمانويل ترافل بجبال، تحيه كثير كبيره لكم وخصوصا بير زخيا زغيب. فخوري اللي حكينا من كاليفورنيا وجي حرب، كل يلي عم يصبحونا بالخير، تحية كبيرة لكم ريتا من زوق مصبح، كمان يسعد صباحك.

0: عاد عليك تعيد وانت بخير.
1: ميرسي
0: حبينا لك بس لك صباح الخير معك جوزيف عصام.
1: تحية لك جوزيف يسعد صباحك. بدي اليوم بدي اطلق انا وياكم عرض كتير كبير من عند مؤسسة الأزة للمعدات لأول مرة. يلا اسمعونا لأول مرة هيدا العرض.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: عرضنا الجديد مكيف 9 FBTU انفرتر ماركة جنرال بلاس بس $250. 12 FBTU بس $265.
1: واو شو هيدا. فإذا سمعتوا هذا العرض لي لأول مرة أطلقه الأستاذ جوزيف الأزي صاحب مؤسسة الأزي للمعدات من خلال صارة ستة. فيكم تستفيدوا من هالعرض ومن كل العروض السابقة بمؤسسة الأزي للمعدات بفروعهم الأربعة. فرع رئيسي بسد البوشية المدينة الصناعية، فرع تاني على جالوري الاتحاد بجديدة المتن، فرع تالت على أوتوستراد سن الفيل، والفرع الرابع على الدورة حد مستشفى مار يوسف. رقم تليفون مؤسسة الأزهر للمعدات 03-386-322. فإذا 03-386-322.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

صارت 6:27 دقيقة بستوديوهات أغاني أغاني ببيروت. يسعد صباحكم من جديد كل يلي عم يرافقونا اليوم وعم يسمعونا، مع أنه اليوم عيد مارلياس. بتعرفوا عيد مارلياس من أكبر الأعياد بلبنان، الناس الأكثرية كانوا سهرانين في ضيعة كتيرة ورعاية عندهم عيد مارلياس، يحتفلوا بهالعيد بالاحتفالات الروحية والاحتفالات القروية والتراثية، معارض وستاندات وفرقاء قد ما بدكم قولوا. هلا ما بعرف شو الرابط بين أعياد القديسين وهالفرقاء يلي ما بيخلوا الناس يناموا. اللي بدي اعتذر منك، خليني بدي اخذ من عندي في أغنية إذا بدكم لمارلياس رح أطلع فيها من عندي، بعت لي إياها الفارس نادر خوري، تحية كبيرة لإله، رح نسمعها إلي من عندي أنا.

0: تحية لكل اللي اسمه إليل، ياس، إليان، كل إليز، كل مشتقات هالاسم ينعاد عليكم، ومر الياس يحميكم. كمان بدي وجه تحية لكل الضياع، لكل الرعاية يلي في عندهم احتفالات عيد مارلياس، يلي عندهم رعية مارلياس، ومن ضمن هالرعاية عنا بميروبة. بارح احتفالات كبيرة، وحتى غير القداديس الروحية، مع يعني بلشنا من 9 أيام كل ليلة مع خور معين ومع شوق ومع مرنمين. بارح كان مسك الختام بقداس الساعة 8 بالليل مع بيرهاني شلالة المرسل اللبناني الماروني، ومع جوقة ميروبة القدامة. يعني من أول ما تأسست الجوقة قداس كان رائع رائع، مع مشاركة مئات المؤمنين، والقداس الجوقة كانت بقيادة العميد بقوى الأمن الداخلي الدكتور زياد مراد.
1: يا عمري لا يا روحي لا نتغير.
0: واليوم الاحتفالات بتكمل عنا بميروبة من الساعة 9 الصبح قداديس على مدار ساعة، وقبل كمان ببلشوا، بس القداس الكبير رح بيكون بالقاعة الكبيرة، بيترأسوا سيادة المطران يوحنا رفيق الورشة على الساعة 11 اليوم لكل اللي بهمه. كمان بعد الظهر بميروبة برعية مارلياس في قداديس، وعلى الساعة 7 المساء كمان في قداديس.

0: نكمل نسمع أصواتكم على 71-989-989. ما تنسوا قبل ما نختم برنامجنا اليوم رح نعمل سحب بالقرعة، 5 أسماء رح يربحوا حدا موبايل حدا تابلت، وثلاث أشخاص رح يربحوا كل حدا فوتشر بقيمة $100 تشتروا البتكون يا من عندهم طانوس تريدينج. لكل الأشخاص يلي صوتوا إنه المنتخب الإسباني رح بيكون رح بيفوز بكأس العالم، أسمائكم رح بتكون بالقرعة.
1: صباح الخير، نهار مقدس وأسبوع مبارك يا رب.
0: شكرا.
1: ينعاد على كل اللي حاملين اسم إلي وإلياس وإليز، ينعاد عليك يا إلي وتضلك بهالهمة، ويا شربي ربنا ما يحرمنا من صباحات الأدلسة اللي بتعطينا إياها كل يوم. بونجورك يا ميلينا ويا ميراي ريتا حداد.
0: شكرا ريتا، تحية كتير كبيرة لك.
2: أسمك أنت عمري كان مش محسوب عليك.
0: يلا شو مهضومة، مين الرقم بينتهي بـ 904-904؟ بعتت لي صورة الغاز والعان وركوة حمراء وظرف الكافي دو برازيل دغري على الفرن على الغاز. تحية كبيرة لك فيفيان. فيفيان تحية كبيرة لك وألف ألف صحتين. وعد فور ما تلتهي معنا وتفور على الغاز. شربل وإلي ينعاد عليك يا شربل بالصحة والبحبوحة، أجمل صبحية معكم ومع الكافي دو برازيل. وعن جد أهم العروضات عند مؤسسة جوزيف الأزي الهام سعد، تحية كتير كبيرة لألي. إيه اليوم أسعار الأيسيات ما بتتصدق صراحة. أجوب من أرمينيا، أي متى جاي على لبنان قلت لنا؟ عمال شربول عنا بأرمينيا عن تمثال مار شربل، كان احتفال عيد مار شربل أكثر من رائع. يحميك يا رب ويحمي كل اللبنانيين الموجودين بكل دول الانتشار.
3: صباح الخير شربل، يعطيك العافية وينعاد عليك، وإن شاء الله بيكون عيد مبارك، عيد مار شربل مبارك عليك وعلى عائلتك.
0: شكرا.
3: واليوم عيد مار الياس، إن شاء الله كمان بيحرسك ويحرس المستمعين بصيفه، يسعد صباح الجميع وجمعة مباركة.
0: شكرا بول، تحية كبيرة لك. بول دايما بفويسات وببين كانوا عم يعطينا معلومات جديدة. قلنا من الساعة 6 عم نعيد بعيد مارلياس وبعيد مار شربل. واو عم يبعث لي أجوب صور الاحتفالات بعيد مار شربل بأرمينيا. كمان يسعد صباحك، مرسي على المعايدة، وانت كمان ينعاد عليك بعيد مارلياس، كمان شربل صادر ينعاد عليك، وتراز من دير الأحمر عم تسمعنا كمان يسعد صباحك.

نادي عبد الحي، سعد صباحك، خليلك صاحب العيد. عم تقلي بدي عيد ابني إلي بعيد مارليس، وإن شاء الله السنة اللي جاية من عيد سوا بلبنان إن شاء الله يا نادية، وضلكم مجموعين. كمان بونجور شربول، مارشال اللي يحميك ويرافقك بحياتك ويخلي لك مالينا. مرسي مرسي.

يلا مين كان امبارح او السبت بمطعم جلسه خوابي بيك فرد بيان؟ شو هالقعده؟ فيكم تطلعوا اليوم اذا بدكم، لان اليوم عيد، بس تخلصوا شغلكم طلعوا على مطعم جلسه خوابي بيك فرد بيان. احلى قعده واطيب اكل وتراس باطلاله بتاخذ العقل، والاحلى من هيك الولاد قديه بيمصوا يوم الاحد بيلعبوا وانتم عم تتغدوا، ما بتعتلوا همهم لانه المحل امن والاجواء الفنيه عم بتكون كل احد على الغدا كمان غير شكل. صدقوني القعده بمطعم جلسه الخوابي بيك فرد بيان بترد الروح، اكل طيب، فيو ولا اروع، وشو بدنا احلى من هيك. إذا بدكم تحجزوا لهالويك إند سبت أحد اللي بدكم إياه، بس أحد على الغدا دايما عندهم برنامج فني 03-554-332. فإذا الرقم مطعم جلسة الخوابي فرد بيان 03-554-332.

0: ارجع اذكر المستمعين ما تنسوا هذا التاريخ بيوم عيد الجيش باول اب ابتداء من الساعه 8:30 المساء. كلكم مدعوين، كل مستمعي صارت ستة واغاني مدعوين لحتى تكونوا موجودين. فاذا على 8:30 المساء باول اب بمرفق الصيادين بلبوار رح بيصير في اضاءه اكبر مسبحه عائمه بالعالم، ويلي رح بتكون هالسنة مستوحاة من العلم اللبناني، ورح بيكون ضيف الشرف الفنان الأولى القصة، ورح بيغني أجمل الأغاني بهالمناسبة الوطنية. أكيد لازم يرتل للعضرة لأنه عنده ترتيل كتير، فناطرينكم. وهيدي الدعوة من صاحب الفكرة واللي هو بينفذها كل سنة، جو عبد الساتر. بس السنة الاحتفال كتير كبير، ورح بتشوفوا عن جد أكبر مسبحة عائمة بالبحر بالعالم ومضواية. أم الياس ينعاد عليك ويخلي لك الياس. عبود من ألمانيا كمان يسعد صباحك، عبالي بونجور شربول، كل عيد وانت بخير، وشفاعة للديسين تحميك وتحمل الجميع. مرسي عبود وتحميك. من القبيات مدام فيرا سماحة عم تسمعنا، خالتها لمالين عم تسمعنا بالقبيات. أحلى عيد، شو عم تحضروا لعيد السيدة؟ مرسي على المعايدة. والله بعتتنا يا إلي على عيد مرشار بل كان عاملين جمع للعيلة، كانت كل العيلة مجموعة عنا، كانت سهرة من العمر، كانت ناقصنا أنت تولع بالموسيقى. كانت بعتتلنا حلاوة الجبن شغل إيديا.
1: مش مرتاح له
0: بحاجة. كل الحضور ترك كل الحلو الخالص وما صدقوا انه هيدي حلاوة الجبن شغل بيت.
1: حكايته مش كاملة.
0: يو مدام فيرا سماحة.
1: عامل عاملة.
0: جو عبد الساتر عم يسمعنا، تحية كبيرة لك. مرسي مرسي على المعايدة يا جو. بدي ارجع ادعي كل المستمعين ما تنسوا احفظوا التاريخ، عيد الجيش اول اب 8:30، بس احنا بنكون قبل، يعني 8:30 بالليل ببلش الاحتفال بمرفق الصيادين بالبوار. انتو كونوا قبل لتلاقوا مطرح وتوقفوا سياراتكم وتقعدوا. رح بيصير في احتفال اضاءة اكبر مسبحة عائمة بالعالم على وجه البحر، ورح بيكون ضيف الشرف المطرب الاولى القصة. قلبي دليل انه ميلينا غاطسة مش واعي وعم تسمعنا اليوم بالتخت، اكيد نايمة.
2: بونجور شربيل، كيفك؟ مش الحال، ينعاد عليك ان شاء الله. ما شربيل يحرسك وخلي لك عائلتك. معك سيزان، بونجور. ناه
0: تحية كتير كبيرة لك سيزان.

ما تنسوا قبل ما نختم بشي خمس دقايق رح نعمل سحب بالقرعة خمس جوائز مهمين. كل يلي صوت معي للمنتخب الإسباني إنه هو رح بفوز بكأس العالم. خلوكم معنا على السمع. في موبايل، في تابلت، في ثلاث فوتشرز، كل فوتشر قيمتها $100 من عند طانوس تريدينج. انطرونا كل يلي صوتوا معي للمنتخب الإسباني، انطرونا على شي 4:30 إلى 5 رح بيصير السحب مباشرة على الهواء. بدي أقول تانكيو لشركة طانوس تريدينج يلي مقدمة هالجوائز. يلي صوت بي من قلب بيروت كمان طرونا على الساعة 8 رح بيصير السحب.

إذا بيتكن بدكن إيه يضلوا حلو يضلوا نظيف ولونه يكون مريح للنظر، ما تختاروا إلا دهانات بريمو وبس. بس هيك إذا بدكن الدهان من دون ريحة مزعجة ويكون آمن أكتر للعيلة، ما تختاروا إلا دهانات بريمو وبس.

بتقدم لكم دهانات منزلية وصناعية بجودة عالية وألوانهم كتير حلوة، ألوان عصرية وتغطية ممتازة دغري من أول وجه بيصير في تغطية كاملة. تدهنوا بيتكم وبتناموا من أول ليلة بالبيت من دون ريحة، من دون انبعاثات كيميائية مزعجة، وصدقوني مثل ما قلت بتدهنوا بتعيشوا براحة من أول يوم، إن كان بالمكتب، إن كان بالبيوت، إن كان بالمحلات، إن كان بالمصانع. دهانات ما بتأذي الصحة أبدا. وكلا دهانات بريمو موجودين بكل لبنان، بس فيكن تتصلوا بالهوت لاين لحتى تعرفوا الوكيل الأقرب على بيتكن. 01-902-822-01-902-822 هيدا رقم دهانات بريمو.

عم تابع نجمة يارا كانت مسافرة على تونس وغنت ليلة السبت بمهرجان حمامات بتونس. يا الله الناس حتى هيدي الغنية عم بتصور هي سيلفي فيديو الجمهور عم بغني ما غنت هي. أصلا معروف عن الجمهور التونسي قديش هو خطير بغنوا مش مثل عنا منغني شوي بالرفران بشي حفلة أو بشي مدرج. جمهور التونسي بغني الغنية كلها كورال, بتقولوا كورال مدرب على الأداء, صوت واحد بغنوا صوت واحد. حتى نفس الشيء صار مع النجمة نوال الزغبة. يا الله يعني بعدنا عم نحكي عن الحوادث بمفرق أول ميروبا فيترون, هلا عم يبعثوا لي الصور من عجلتون في أكسيدان بعجلتون والسير واقف بعجلتون. وين في الفاصل الوسطي؟ انتو نازلين على المسلك يعني انتو نازلين صوب بيروت السير واقف. الله يحميكم, انتبهوا انتبهوا, ثلاث ارباع اسباب حوادث السير انه نكون عم نلتهي بالموبايل, هيدي عدا السرعة الجنونية خصوصا ليلة السبت. صدقوني بنكون مسربين طالعين طريق جعيطة عجلتون هيدي المنطقة, شي بيخوف, بيبقوا مسربين من السهرات وما بيعرفوا الطرات مثل ما لازم, بيبقوا نازلين عم بيدوبلوا تالت صف وآخر هم عندهم سيارات لي طالعة.

0: أذكر المستمعين بمطانوس تريدينج، اسم كتير كبير بلبنان، شركة بتنافس أهم الشركات يلي بتستورد أفضل وأهم المنتجات من كل دول العالم. مطانوس تريدينج دايما بيختاروا الأفضل وبيجيبوه على لبنان. يعني شو بدي عد لعد يعني، بس انه في عندكم اسماء حافظينها مثل بيك رولز، بالكوني كيك، كل براند الروشن، الاليت، يعني عندهم كتير قصص، مولتو كرواسان، هلا التريند السكاي فول، الانرجي درينك اللي كتير طيب، عن جد انا بالبيت ما بشرب غير سكاي فول. كمان عندهم شو اسمه الكابوتشينو، سانتوس كابوتشينو. كمان ماركة الجود داي المعروف، الانستنت كوفي 2 ان 1 و 3 ان 1. كمان عندهم قهوة مثل ساشي سريعة التحضير، تفتحوا الساشي بتحطوه بفنجان المي السخنة بدوب لوحده، هذه خصوصا كتير مهمة للمكاتب وللمصانع. شو عندهم بعد يعني، شو بدي عد لعد، كلها أسماء كبيرة. إذا عم بتدوروا على النوعية بكل شيء ما لكم إلا شركة مطانوس تريدينج. فيكن تفوتوا على الويب سايت mtanostrading.com، تشوفوا شو العروض يلي دايما بينزلوها، وبتتسوقوا بأسعار صدقوني أرخص من أسعار الجملة. ليه؟ لأنه أسعارهم على الويب سايت هي أسعار جملة، وإذا بتكتبوا أغاني أغاني بتستعملوا هيدي البرومو كود أغاني أغاني 15 أغاني أغاني 15، بتكتبوا بترجعوا بتاخذوا ديسكاونت على الفاتورة بقيمة 15%. مشان هيك بنقول إنه بتتسوقوا من خلال الويب سايت بأرخص من أسعار الجملة. لحقوا حالكم واستفيدوا من كل العروض عند مطانوس تريدينج، فيكم من خلال الواتساب على 03-92-92-83 92-88-83. فإذا 03-92-92-83. طلع بالي قبل البريك اللي بدنا ناخد اتصال على 01-322-1000، بس ما تقولوا لي كنت ربحان من شهرين ومن سنة ومن ثلاثة شهر، كتير واضحين ما بدنا ولا اسم ربحان سبق وربحان من عند مطانوس تريدينج. هيدا نظام الشركة بهيدي المرحلة، لأنه في أشخاص صاروا حافظين وجوههم بيقولوا لي ربحانين 10 مرات و15 مرة. فإذا المتصل هلأ أو المتصلة بدهم يكونوا ولا مرة ربحانين من عند مطانوس تريدينج. معنا اتصال. ألو
1: ألو،
0: بونجور.
1: بونجور،
0: مين معي؟
1: جاك خوري.
0: جاك؟
1: وي، جاك خوري.
0: جاك خوري، اكيد عم تسمعنا وراي على شغلك.
1: ايه،
0: ان شاء الله اليوم نهارك بيكون حلو. مطول السهره امبارح؟
1: ايه، وانبسطت.
0: انبسطت لاسبانيا؟
1: اكيد.
0: انت مصوت معنا؟
1: لا.
0: يا الله، ضيعت عليك فرصه انه تربح.
1: ايه والله، بسيطه، اول مره بدي عم بسمع بس ما بشارك.
0: جاك، اجمالا كل يوم تسمعنا؟
1: نعم،
0: كل يوم تسمعنا انت وراي على شغلك؟
1: ايه، كل يوم.
0: قديه بتقطع مسافة؟
1: ربع للسبعة ربع.
0: قديه بتقطع مسافة من وين لوين؟
1: السمع بيضاع اسمك فرمسحون.
0: فرمسحون بجبال، كتير حلوة، كتير حلوة الضيعة.
1: عجلتون،
0: يلا توصل بالسلامة. جاك، بدي قلك ألف ألف مبروك. رح تربح هدية، مجموعة من منتجات مطانوس تريدينج. هلا بس تسكر، رح قول رقم الواتساب عندهم، فيك تتواصل معهم بعد الساعة 10 وبتنسق انت وياهم كيف تستلم هديتك.
1: مرسي شربون، يلا
0: ألف مبروك، يلا توصل بالسلامة عجلتون، مع انه في حد السير هلأ، بس انت ما رح يعني تتأثر بالعجقة، لانه على الخط اللي نازل من عجلتون نزولا في عجلة سير كتير قوية بعجلتون. جاك خوري ألف مبروك، بدك تتواصل مع مطانوس تريدينج على 03-92-92-83. فإذا 03-92-92-83، بس ضروري بالواتساب مش اتصال بليز.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني، Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

صارت 7 إلا 8 دقايق، نحن مكملين معكم لتصير الساعة 7:30. 7:30 بتستلم الهواء ميراي مزرعاني وبتقدم لكم برنامج من قلب بيروت، وبتضل معكم ميراي على الهواء مثل كل يوم لغاية الساعة 10، وأنا كمان برجع بطل معكم مع ميراي على الساعة 8 وعلى الساعة 9 مع آخر الأخبار. ما تنسوا اليوم كمان نتيجة السحب بالقرعة على الساعة 8 مع ميراي. كل يلي صوت بمن قلب بيروت صوت للمنتخب الإسباني، انطرونا الساعة 8 رح بيصير السحب. كمان 5 جوائز موبايل تابلت و3 فاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها $100.

معنا الربح ما بيوقف ابدا. وهلا كمان رح بيكون في ربح وهديه كثير حلوه، بس بدنا حدا يتصل فينا ويكون خلي السنترال مسكر، لا بليز خليه مسكر، ويكون عامل داونلود لسيرفي فايند الابلكيشن اللي دائما بنخبركم عنها. سيرفي فايند هدية كمان كتير حلوة اليوم عيد مارلياس، الهدية حرزانة. سيرفي فايند رح بتقدم اليوم اشتراك شهر بجود لايف فتنس الجيم، هالجيم المهم كتير يلي موجود عنده فروع كتير بعين الرمانة بجل الديب وبالكاسليك كمان. إذا بدكم معلومات أكثر عن Good Life Fitness Gym ضروري بتفوتوا على Survey Find يلي منزلها بالإنجليش، لأنه فيكم تختاروا اللغة الإنجليزية أو العربية، بتفوتوا بتكتبوا يعني شو ما كتبتوا Sport Gym بتلاقوا Good Life Fitness Gym.

0: كمان عم نخبركم عن سيرفي فايند، هالابليكيشن اللي كتير مهمة صدقوني، كأنه يمكن شي 100 ابليكيشن بتطبيق واحد. كل ما يخطر عبالكم بتكون خدمة معينة، بتكون حكيم، بتكون سنجري، بتكون استاذ، بتكون صيدلية، بتكون مطعم، بتكون اوتيل، بتكون مثل هلأ عم نحكي عن النوادي الرياضية، شو بيخطر عبالكم؟ عشرات عشرات الخدمات بتلاقوها موجودة بسيرفي فايند. سيرفي فايند صدقوني تطبيق كتير مهم، اعملوا داونلود اذا بعد ما نزلتوه، من كل انواع التليفونات فيكم تعملوا داونلود لسيرفي فايند. هيك بصير كل ما بدكم شغلة او ناقصكم شيء دغري بتعملوا بتفتشوا بالابليكيشن وبتلاقوا خدمتكم من الأقرب لإلكم للأبعد، بصيروا ينزلوا لكم ورا بعضهم ببينوا. وحتى كل يلي عم يسمعونا وهن أصحاب خدمات، أصحاب مصالح صغيرة أو كبيرة، فيكم تشتركوا بعشرة دولار بس، يلي عنده مصلحة عشرة دولار بس بالسنة مش بالشهر، وهيك بصيروا كل الناس يعرفوا فيكم، وبتوصل شهرة خدمتكم أو مصلحتكم لكل العالم بلبنان. بلا ولا أي كلام ولا حتى كمان كل تلاميذ المدارس خصوصا تلاميذ تيرمينال هلأ قاعدين مرتاحين، إذا بتكون طلعوا مصروفكم، وتلاميذ الجامعات طلاب الجامعات كمان إذا بتكون طلعوا مصروفكم وزيادة، فيكم تكونوا بروكر لسيرفي فايند، يعني بتبعتوا لينك لكل حدا عنده مصلحة، لكل حدا عنده مهنة أو مؤسسة، بحال اشترك بسيرفي فايند بصير يطلع لكم نسبة من الاشتراك، وإذا بدكم النسبة تكون أعلى تقدروا تتصلوا بسيرفي فايند وهن بعلموكم كيف، على 70 10 77 06 أو 71 10 77 06، هذا رقم سيرفي فايند. يلا مين طالع عباله يتصل فينا بس يكون عمل داونلود لسيرفي فايند؟ إذا حدا إليه حابب يربح اشتراك لمدة شهر بنادي رياضي كتير مهم بتلاقوه على سيرفي فايند، نادي اسمه جود لايف فتنس الجيم، عنده 3 فروع، فرع بعين الرمان كتير مهم، فرع بجل الديب وفرع بالكاسليك. اشتراك لمدة شهر يتصل فينا أو بعتولي واتساب على 71 9 8 9 9 8 9، أو فيكم تتصلوا على 01 322 1000، أنتوا اختاروا. يعني كتار عم يسألوني شو صاير بعجلتون، يعني نحن بعد ما وصلت لنا صور الحادث بس السير مسكر شبه واقف، وين في الفاصل الوسطي أنتوا نازلين هونيك السير واقف، بس بعد ما حدا قدر وصل عند الأكسيدان وأكدنا أنه أكسيدان. كلهم يغني على ليلى بهالبرنامج، عم نحكي سيرفي فايند والناس عم تبعت واتسابات، بس تركونا الواتساب بهالوقت للناس يلي بدها تشارك لقدر لقيهم بعشقة الواتسابات عم توصل. معنا اتصال إلي.
1: ألو
0: ألو
1: إيه بونجور
0: بونجور، مين معنا؟
1: إلي نصيف.
0: إلي نصيف، إلي أنت عامل داونلود لسيرفي فايند؟
1: لا والله هاي أول مرة بس
0: فيك. طب وكيف بدك تربح؟ هلا أنا بربحك
1: إشي، لا بدي أربح، بدي بس تسمع صوته
0: حبيب القلب. بس هلا لأنه فقرة للسيرفي فايند، أو شي مرسي اتصالك إلي.
1: مرسي لك حبيبي.
0: أوكي حبيب القلب، فإذا يلي عامل داونلود بس يتصل فينا، معكم وقت من هلا ليخلص البرنامج. يعني شو عم بيصير على الطرقات؟ وصلت لنا أول صورة سيارة طابة على سطحها بوسط الطريق بعجلتون ومطبة، سيارة لونها أسود، إن شاء الله ما يكون في إصابات، في ناس نايمة بالأرض وعم تتطلع على قلب السيارة ليشوفوا إذا فيها إصابات أو ضحايا، إن شاء الله لا يا رب. فإذا سيارة سودة طابة على سطحها. يلا عم توصلنا كتير صور للأكسيدون كلهم وراء بعضهم، وين السنوبرات يعني بسحبات عجلتون عند قصر فؤاد شهاب الرئيس فؤاد شهاب، بس على الخط انتو نازلين اكسيدان كتير كتير قوي. يلا رح نجرب ناخد اتصال من حدا على امل انه يكون عمل داونلود للابليكيشن. الو الو ما عم يسمعونا يعني. فإذن إذا حدا بهمه يشترك ب لمدة شهر هدية من Good Life Fitness Gym أو بالكاسليك أو بشل الديب أو بعين الرمانة، أنتوا بتختاروا اللي الفرع اللي بدكن إيه.
2: صباح شربول، صباح النور، صوت صباحة ينعاد عليكم يا رب، ينعاد عليك بيت مر شربيل وبيت مر الياس. شربيل في سيارة عم تحترق بطريق عجلتون والطريق مسكر،

بدن دخان، يمكن يكون بالأول ولع شيء فيها، بس سيارة على سطحها. بلا حدا هلا بعت لي صورة، بلا كان فيها حريق، بس هي واقعة على سطحها. رح ارجع اذكر لاخر مرة، اذا حدا عمل داونلود لسيرفيفايد وبهمه انه يشترك مجانا لمدة شهر بجود لايف فتنس الجيم اللي موجودين بالكاسليك بجل الديب وبعين الرمانة، عندكم وقتكم من هلا ولنهاية البرنامج تبعتوا لنا واتساب على 71 989 9 9 9 او بتتصلوا على 01-322-1000 اذا حدا بهمه. معكم كل الوقت من هلا ولا يخلص برنامجنا. اهم شيء ان شاء الله ما يكون في اصابات. يعني بالاول فاذا نبين انه كان في حريق بالسياره اللي وقعت على سطحها، بس طفوا دغري.

الله امبارح قديش في ناس مقهورة على الأرجنتين، بس بدنا نقول مبروك لكل مشجعي المنتخب الإسباني بلبنان. بالدقيقة 106 لتسجل الهدف الوحيد بهيدي المباراة، وهيك إسبانيا بتكون أحرزت لقب كأس العالم للمرة الثانية بتاريخها. حلو، حبيتوا هالعرض لأول مرة بتاريخ نهائيات كأس العالم، بصير هيك عرض ضخم، عرض فني وموسيقي بين الشوطين، كتير حلو كان لمدة 11 دقيقة.

رائع رائع رائع كيف فاتوا بالسيارة نجمة مادونا شاكيرا غير شكل لأنه أقولك هيك مشبعة من لبنان نجمة العالمية اللبنانية شاكيرا جاستن بيبر كمان بيتأس وكمان الشاب الموهبة الجديدة النيجيرية هذا الشاب اللي شفتوه شعره طويل بورنا بوي وكريس مارتن كريس مارتن هو بيقوله اللي أشرف على تنسيق هذا العرض كله من فرقة كولد بلاي

0: طلع عباله هيك عنده ولاد مجموعة من أوزمو من عند مطانوس تريدينج، بس كمان بليز ما يكون ربحان ولا مرة. نحن منربح مرة واحدة لحتى تتعودوا على المنتجات من عند مطانوس تريدينج، لحتى ترجعوا تشجعوا الشركة وتشتروا من عندها. فإذا بدنا اتصال على 01-322-1000 كمان نربح حدا أوزمو بس يكون لأول مرة، وياريت إذا بكون عندهم ولاد. معنا الاتصال إلي، يلا صار جاهز. ألو
1: الو الو،
0: صباح النور. بس بدي عزمك وطي الراديو حتى
1: وسمعنا منك. يلا معك سهيل منصور.
0: وني نعم
1: سهيل منصور.
0: لك يا سهيل، كم مره صرت متلفن؟ بتقول
1: لي والله ما انا متلفن، انا ليك انا ليك
0: سهيل على طول بتشرعني وما عم يرايق لي. بدك تعطينا اتصال ثاني؟ سهيل 24 على 24 بيتصل على رقمي وبيزعجني كل الوقت، وهديك اليوم سكرنا معه على الهواء. سهيل ما عنده شغله، قاعد بيتسلى معنا من الساعه 6 لل10، وكل ما نقول بتلفن ونفس الخبرية بنعمل معه. وعملت سيرش وبين عندي كم مرة ربحان، وكل مرة على الهواء بيقول ما ربحان ولا مرة، دايما عنده أول مرة. سهيل برافو عليك. هلا بقلكم بعملكم ريبورت، بفوت على تليفوني بقلكم كم مرة ربحان سهيل. رح ناخد اتصال جديد. ألو
2: ألو، بونجور.
0: بونجور،
2: معك إلي نصيف. هلا قبل شوي تلفن واحد قال لك اسمي إلي نصيف كمان، بس كان تتذكر تعرف الصوره.
0: يعني غير إلي نصيف،
2: يعني إلي نصيف اللي دلت لك من شديد.
0: إلي أول شيء نعد عليك بعيد مارلياس،
2: ميرسي
0: بوكو. يعني إلي نصيف رح تربح مجموعة من عند مطانوس تريدي. بس شو الاسم الثلاثي لحتى ما يصير؟
2: إلي جورج نصيف.
0: إلي جورج نصيف. يلا اسمك صار موجود، اسمك صار موجود عند مطانوس تريدينج.
2: نعم.
0: فيك وقت اللي بدك تروح لعندهم تواصل معهم على الواتساب. هلا بقول لك رقم التليفون. اوكي مبروك إلي. فاذا إلي جورج نصيف، لحتى ما يصير في هيك غلط بالاسماء، إلي بدك تتواصل مع مطانوس تريدينج وقت اللي بدك على 03-929-2283. فاذا 03-929-2283 بدي لكم شغله بليز، ما بدي يعني بعرف في اشخاص انزعجوا من الموقف اللي صار، في مستمعين لازم تتصرفوا معهم بهيدي الطريقه. نحن عائله وحده، ضروري تعرف شو عم بيصير. الاسبوع الماضي بتتذكروا صار معنا موقفين ومستمعه وشارعتها لميراي على الهواء مش ربحانه، عملت لها ريبورت لميراي كم مره ربحانه، وشخص كمان اسمه الي عملت لها لميراي ريبورت كم مره ربحان من عند مطانوس تريدينج ومن تارجت فود وايش كل الجوائز. وعلى الهواء قال لميراي، كنت انا وميراي وقتها مع بعضنا على الهواء، وقالنا انه مش ربحان ولا مره. مشان هيك تصرفت مع سهيل بهذه الطريقه. بريك ونرجع، بعتذر منكم جميعا.
3: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه. عمي ازيك علي؟ انا
4: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
3: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار.
4: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بي مثل كتير من بياتنا صح له باسبور اجنبي بس ما اخده، قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الاربعاء 22 تموز واجد انت الياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون، انا معي اي دي اي جي. لا برو انت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالاي دي اي جي.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
3: شفت بيك بوكيت قاطي، راح فتح الباسبور شاف انه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنان سويس.

بدي أقول من جديد صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بكل المستمعين والمستمعات وين ما كنتوا عم تسمعونا. عم تترافقوا معي أنا شربل سعدي ومع المخرج إلي أز. اليوم ملينا أبسنت اليوم لأنه عيد مارلياس ومكملين معكم للساعة 7:30 بصارت 6:30 بتلاقيكم ميراي مع من قلب بيروت. جديد اليوم عم يجمعنا فيكم وأكيد حاملين معنا أجمل الأمنيات لكم جميعا. يا رب هالنهار يكون نهار خير وفرح وراحة بال لكم جميعا. إن شاء الله هالأسبوع الجديد من شهر تموز كمان بيكون أسبوع مليان نجاح وبركة على كل واحد منكم.

0: هلا شو فينا عم يسمعنا بهالوقت؟ خبرونا على 71 9 8 9 9 8 9.
1: شو شربي؟ انا هلا لي نصيف ربحت من عند نمطانيوس بس نسيت الرقم لانه ما كنت بالسياره. 9 8 9 8 اخر رقمين نسيتهم.
0: لا كله غلط، هو اللي قلتهم غلط، نسيهم. 03 92 92 8 3 والرقم صار عندك.
2: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 9 8 9 9 8 9.
0: نسرين يسعد صباحك إسحاق، كل يلي عم بيصبحونا بالخير، كمان تحية كتير كبيرة لكم، كمان ستيفاني، مرسي مع شربة اللي حميك يا ستيفاني.

شاكر سلوم كمان دايما على السماع. يلا خبرونا مين عم يسمعنا, وين عم تسمعونا على 71 9 8 9 9 8 9. ريتا من زحلة يسعد صباحك.

0: يلا منك فرد بيان. نسرين عم تسمعنا بيك فرد بيان. هاي شربول شو في على طريق عجلتون؟ صرنا قايلين يا نانسي كتير انه في سيارة واقعة على سطحها، حتى كان بلش فيها حريق بس طفوه بشكل سريع. ان شاء الله مهم يكون في اصابات، لانه شفتوا خبرناكم على الاكسيدان اللي صار باول ميروبا على كوع على مفرق وطل جوز، شابين وصبية، يا حرام شاب وزوجته، وشاب تاني اسمه إليعون شرب المطر الله يرحمه، شرب من النعمة. بس بفتكر سكان زعيتري هالمنطقة بيفتوح كسروان توفوا دغري على الفور حريق.
1: بونجور شربال، كيفك؟ بونجور للجميع، ينعاد عليك.
0: مرسي.
1: عيدمار شربال وعيدمار الياس، جورج أسيس حرب، الفيتون نازلين وعليهم بالعجقة بعجلتون، ما بعرف عرفت شي شو صاير. مرسي حبيبي.
0: ايه يا جورج، هلأ عم نقول في سيارة واقعة على سطحها، كانت بلشت تحترق بعرض الطريق. وصلنا كتير صور من عجلتون، بس حدا رجبعت لنا صورة انه بالفعل كان بلش فيها حريق من اول ما وقعت، بس لهي قام طفينه، لانه كل الصور اللي عم توصلنا سيارة بس واقعة.
2: ايه هاي شربل، كيفكن؟
0: كتر خير.
2: انا مستمعة قديمة لأغاني ولألكن خاصة، كل يوم بسمعكن انا ورايحة على الشغل وانا بالشغل، بس ما بيكون عندي وقت لا تلفين ولا اشترك بالمسابقات. يلا نهاركم سعيد وان شاء الله ضلكم بهالهم يا رب، هيك بتعطونا قوة حتى نروح على الشغل قوية.
0: مرسي يا ريتا حجار، تحية كبيرة لك. طولنا صور، يمكن فتح السير شوي، تحلحل السير بعجلتون. انتبهوا يا جماعة على الطرقات، الله يخليكم. صدقوني ما حدا سألين عنكن.
3: أنا بدي حبي قلبي.
0: إن شاء الله يا رب، بدنا نتمنى توفيق لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بزيارته لواشنطن وباللقاء يلي ناطرينه بكرة مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب. إن شاء الله يا رب هالزيارة تكون محطة إيجابية وتحملنا مع نتائج مهمة للبنان ولكل اللبنانيين. ويلي مش عاجبه ما يحضر تلفزيونات، ما تسمعوا شيء أخبار عن هالزيارة.
3: بيحبك حب الكون مثل ما شافوا البشر نجوم.
0: إن شاء الله هالزيارة بتفتح لنا بواب التعاون والدعم الدائم من أمريكا للبنان. هالدعم يلي فيه أكيد مصلحة كتير كبيرة لبلدنا ولكل الشعب اللبناني. كل التوفيق لفخامة الرئيس، وإن شاء الله يا رب بيرجع للبنان محمل بالأخبار الحلوة والطيبة. في ناس عم يدعوا له انه ما يتوفى، بس ان شاء الله كل دعواتكم بترجع عليكم. مهران من جوني، سعد صباحك مهران. بركات كمان. كريم بوراس، برافو عليك، عمل الشربول يلي مش عاجبه في بواب مفتوحة، عرفته لوين؟ طلع بالك يلي نبعتك لهونيك.
3: مش لازم نام إلا بحلمي الشعري.
0: يلا في مستمعين بيوعوا دغري، الكلمة اللي بدهم يقولوها بيقولوها، ما بيقولوا أكيد حكيين على هيدا الموضوع. شربول، شو صار بموضوع توقعاتنا لإسبانيا إنه تربح؟ صار لنا من الساعة 6، يا لو نطرتوا شوي صغيرة كنت قلت لكم، لأنه ما إلي عين ضل نعيد، صرت قايل شي 50 مرة إنه قبل ما نختم رح نسحب القرعة وفي 5 أشخاص رح يربحوا، حدا موبايل حدا تابلت وثلاث أشخاص، كل حدا بيربح فاوتشر قيمتها $100 من عند طانوس تريدينج. نانسي، صد صباحك يا نانسي. أعطي العجقة وبعد جورج أعطيه كمان، صد صباحك من فرع فرنسا عم يسمعنا.
4: صباحو شربول صباحو. صاير اكسيدون بعجلتون والعاني سيارة ومسكر الساب.
0: ايه يا صديقنا، بس قالولنا انه ساعه، قلنا من الساعه 6 وشي 10 عم نحكي عن الموضوع وعم توصلنا الصور، بس هلا حدا قالنا انه فتحوا السير. ما بعرف، تاكد من الموضوع، اكيد في عجقه، بس قالولنا انه فتحوا السير وقطعوا. بس اكدولنا اللي بالمنطقه انتم بتعرفوا اكثر. حدا عم بيقول لي نانسي، عم تقول لي شربون نحن فتنا من جوا.

0: برنامج صارت ستة. إذا كنتوا بسياراتكم، 1 حزام الأمان ضروري، 2 عدم استعمال الموبايل، 3 عدم تجاوز السرعة المحددة.
1: يعني ما بعرف قديش في مستمعين بيسمعونا بهيدي المنطقة بوسط كسروان يلي نازلين من الأعالي ومن الوسط، لأنه ما عم يوصل قدامي إلا صور الحادث يلي بعجلتون. تحية كبيرة لألكم والله يحميكم على الطرقات. في حدا عم يشربول فتح السير بس في عشاء كتير بعدها، بس فتح.
2: بونجور شربول ومالينا وإلي، ينعاد عليكم بعيد مار الياش وعيد مار شربول وكل عيد الدنيا شربول بتلبق لك عقبال كل سنة وتعيش بقسمك، وإن شاء الله بأيام أحلى ويحمي لبنان.
1: شكرا شكرا هدلة ويحميكي مار شربول. ما تنسوا إذا بدكم تقضوا سهرة غير شكل، دايما كل ليلة سبت والأحد الظهر بقلعة أم رامي، أطيب لقمة وأحلى الأجواء عم تكون عندهم. بس بكاسل روف توب فيكم تطلعوا وقت اللي بدكم، من بعد الظهر ولا نص الليل. قاعدة عندهم بالكاسل روف توب غير شكل، عندهم انترناشنال فود، وعندهم فيكم تطلبوا من قلعة أم رامي ميزة لبنانية، نفس أرجيلة غير شكل، وعندهم كمان قاعدة بتطول العمر. بدكم لقمة سمك غير شكل طازة دغري من البحر لعندهم، اختاروا ملك البحر بفروع 3 أو ببكفية دلب أو بجبال على الإشارة أنتوا طالعين صوب مار شربول. طلعوا زوروا مار شربول ورجعوا تغدوا بملك البحر بجبال. كمان عندهم فرع جديد بغزير، بس هو أنتوا بتفكروها جوني بس هي عقاريا غزير، حد مطعم منارة الخليج دغري. عندهم كمان صالة كتير حلوة ملك البحر. باكس كافيه مش معقول، عم يبعتولي فيديوهات بيير عون. كان مهرجان، تفكروا حالكم بالملعب. باكس كافيه بتساع أكثر من 1000 شخص، ولا كرسي كانت فاضية بوقت النهائي المونديال. وبيريفون قصة كبيرة، بيريفون قصة كبيرة، يعني عملنا 100 مشكل لرجوا أمنولنا حجز، ركبلنا طاولة بالزاوية كان وجهنا مع الحيط. من أسبوعين ما كان في ولا كرسي فاضية بريفون على بولفار ريفون. تعرفوا بريفون وباكس كافيه عيلة واحدة. هلأ خلص هم المونديال وصار فيكم تطلعوا تريحوا بالكم، ترتاحوا على البرود وتقعدوا. من 12 الظهر بيفتحوا بريفون لبعد نص الليل، وكتار ما بيعرفوا انه بريفون بيقدم أكل لبناني وألاكارت، مش بس انترناشنال فود.
3: الله الله يا دني شو صاير لي وشو بني، كان يحلف بحياتي ما بقى بيحبني كان طيب.
1: يلا إلي خلينا نروح على بريك، بعد البريك أولنا صوت الراديو بسياراتكم أو ببيوتكم أو إذا وصلتوا عشغالكم وعم تسمعونا الله يقويكم. بعد البريك رح نسحب 5 أسماء رح يربحوا. أول اسم موبايل من عند مطانوس تريدينج، تاني هدية تابلت، وعندنا 3 فاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها $100 بتنقل بدكم إياه من منتجات مطانوس تريدينج لكل الأشخاص يلي صوتوا لإسبانيا.
4: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

هو الحليب. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

0: نهاية لقائنا. من حضر الأخرس مبارح بأعياد بيروت السبت، شو كانت حلوة السهرة ليلة. ما تنسوا النجم اللبناني العالمي جي مانوكيان، وسهرة غير شكل بأعياد بيروت بواجهة أنطلياس النقاش البحري. يلا كل اللي مصوتين لإسبانيا رح نعمل سحب هلأ بالقرعة، ورح نختار خمس أسماء. أول ثلاث أسماء كل حدا رح يربح فاوتشر بقيمة $100 بتشتروا البيتكوين إياه من عند طانوس تريدينج، وبنرجع بنسحب اسم على تابلت، والاسم الأخير يلي بنسحبه رح يربح موبايل من عند طانوس تريدينج. مرسي لكم. يلا إلي إلي خفي الموسيقى وتعا شوي لهون. يلا قرب، يلا قرب إلي، عجل بسرعة تعا. يلا خلي إلي يسحب، يلا بسرعة إلي يسحب لي ثلاث أسماء من يلي عطيو إجابة صحيحة. قرب يلا اسحب لنا بسرعة لأنه خلص وقتنا. أول اسم رولا رزق، رولا رزق فاز فاوتشر $100 رح اكتب عليهم دغري إلي. فاز $100 رولا رزق، مبروك فاوتشر $100. الاسم الثاني اللي بيربح فاوتشر بقيمة $100 من عند طانوس تريدينج كمان بول فرح، مبروك لبول فرح. الاسم الثالث إلي، قرب قول إلي الاسم أنت للمصداقية. يلا قل الاسم، شو الاسم؟ فرانسواز، فرانسواز شكور فإذا كمان $100. يلا هلأ أصحاب، هلأ الاسم اللي رح نسحبه فإذا بيربح تابلت من عند طانوس تريدينج سالي نمر، سالي نمر فإذا تابلت، تابلت قالت إسبانيا كمان. ومين رح يربح موبايل؟ يلا إلي أنا بقول الاسم، بتكون أنت صرت عند لحظة تعرف مين يلي اسم، تعي لي قوله أنت لا للمصداقية. يلا برجع أنا بفسر مين بيكون هذا الاسم. يلا قرب، قرب على الميكرو.
1: شو؟
0: مارلين، مارلين سكاف، هيدا خطي أنا.
1: مارلين
0: سكاف. فإذا مبروك مارلين سكاف، ولك شو هالحظ عليك. يلا بتخشني بسفرتك، بسفرتك معنا على البرتغال وإسبانيا. إن شاء الله يكون في اسم هيك بتستعمل الإنترنت كل الوقت. مبروك مارلين سكاف، ربحت موبايل من عند طانوس تريدينج. رح أرجع أعيد الأسماء بشكل سريع ونختم. فإذا مارلين سكاف مبروك، ربحت موبايل من عند طانوس تريدينج هن مقدمين لك إياه. سالي نمر ربحت تابلت، فرانسواز شاكور، بول فرح، ورولا رزق. كل حدا منكم ربح فاوتشر بقيمة $100 تشتروا بقيمة $100 اللي بدكم إياه من عند طانوس تريدينج. يلا وصلنا لنهاية لقائنا، رفقناكم من الساعة 6 ولا غاية هلأ، بس صبحيتنا بعدها مكملة للعشرة. بدي أقول ألف مبروك لكل اللي ربحوا، وما تنسوا على الساعة 8 كمان كل يلي صوت مع ميراي بمن قلب بيروت على الساعة 8 كمان رح نسحب خمس أسماء كمان في موبايل وتابلت وثلاثة فاوتشرز. ألف ألف مبروك للجميع، كل يلي اسمهم إليل، ياس، إليان، إليز، وكل مشتقات هالاسم كمان من جديد من عيدكم. وكل المستمعين يلي عم يسمعونا بدي أتمنى لكم أوقات حلوة معنا، وإن شاء الله هالأسبوع يلي بلشنا سوا نحن وياكم كمان بيحملكم كل الخير. الساعة بعد هذا الفاصل السريع رح بتلاقيكم مراية على الهواء مع برنامج من قلب بيروت، وأنا برجع بلاقيكم على 8. إلى اللقاء.

0: صارت ستة
1: بهالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويلي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: معك سمد التاني معك.
1: يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
6: رجعني على لبنان.
1: بدك يعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
6: والصور شو مشتاق.
1: يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ؟ شو عملوا فيك يا صورة؟
7: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

الخير. بونجور لكل المستمعين. والله اشتقنا لكم هاليومين، بس بعرف كنتوا مشغولين هاليومين. ما كنتوا عم بتفكروا فينا لأنه المونديال كان اخذ لكم عقلكم. يلا ماشي الحال، المونديال اخذكم منا معلش. ما في حدا عم يسمع، الكل قدام الشاشة اكيد. يلا هلا خلصت المباريات، رجعنا للحياة الطبيعية، رجعنا للقهوة الصبح، للطرقات، للشغل وللحكي اللي بيشبهنا. بس عن جد عن جد حلو المونديال، عن جد يعني انه كيف هالمونديال بيقدر ياخد عقل الناس. لكل المستمعين، تحياتي لشربل ولإلي، بدنا نعيدكم تنيناتكم إلي وشربل، ينعاد عليكم بالصحة والعافية اللعنة. يا رب هالأسبوع، بداية هالأسبوع تكون موفقة لكل المستمعين. ليوم الاثنين 20 تموز 2026.

قال بعد المونديال بصير في عند الناس اكتئاب، يعني هيدا بوست ايفنت بلوز، منه مرض يعني، بس كل الناس بيصير معها انه من بعد بطولة كبيرة مثل كأس العالم او الأولمبيا او حتى بعد الأعياد والسفرات، الناس بتحس بفراغ أو هبوط بالمزاج. يعني هلأ ثلاثة أرباع المستمعين حاسين بهبوط بالمزاج. أكيد صار لنا أسابيع يعني بحماس بنطرة بريحانات أجواء يومية، وفجأة بيخلص كل شيء. الدماغ بينتقل من هيدي الحالة، حالة الحماس، لروتين عادي، فبتحسوا أكيد أنه في شيء ناقص.

0: في مباراة الليلة، بس في مباراة تانية انك تقوم اليوم بنشاط، تضحك اكتر وتعيش نهارك بافضل طريقة ممكنة. شي دخيلكم القهوة، يا رب الله لا يحرمنا من الكافيه دو برازيل. يعني الله يخلي لنا اياها، القهوة اللي بتصحصحنا بتوعينا بتخلينا هيك خي رايقين الصبح، بنفتح عينينا بالقليلة على شي طيب وحلو مثل كافيه دو برازيل. طبعا بدي اذكر كل المستمعين اذا ما بتلاقوها حواليكم هلا، بس صارت موجوده وين ما كان، بس اذا كنتوا باماكن بعيده مناطق بعيده فيكم تتصلوا او تبعتوا واتساب على هيدا الرقم 76 777 361. بس تبعتوا لهم واتساب بيسالوكم وين بيوتكم وين بيتكم بالتحديد وبدلوكم على اقرب نقطه بيع. اذا كافي دو برازيل 76 777 361.
1: ليلى حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.

0: ساعات الفلك والأبراج.
1: نبدأ مع برج الحمل. بداية الأسبوع فيها حركة واتصالات وأخبار، يمكن يكون في موضوع كنت مأجله من فترة حان الوقت تحسمه اليوم. برج الثور هالأسبوع بيدعيك للتركيز على أمورك المالية أو المهنية، وطبعا بدي قلك أنه ما تحمل هم كل شيء دفعة واحدة. برج الجوزاء طاقة حلوة ومتفائلة بترافقك ببداية الأسبوع، الناس حولك بحاجة لأفكارك وحضورك. برج السرطان الأسبوع بيبلش بهدوء ولكن بيحمل كتير من التفكير، ما تترك الهواجس تكبر براسك لأنه لازم تركز على التفاصيل الصغيرة لأنه رح تكون مفتاح النجاح. برج الأسد أنت من الأبراج المحظوظة نسبيا ببداية الأسبوع، عندك طاقة وحماس ورغبة بالإنجاز. برج العذراء يبدو أنك عم بتفكر كتير بالمستقبل، لا بأس بالتخطيط ولكن ما تنسى أنه تعيش يومك كمان. برج الميزان بداية أسبوع واعدة، في حركة وتنقلات أو لقاءات اجتماعية بتعطيك جرعة من الطاقة الإيجابية. برج العقرب أمور مهنية أو مالية بتاخد كتير من اهتمامك، بتضطر لتاخد قرار مهم أو تحسم موضوع مأجل. برج القوس بتشعر برغبة بالتجديد والخروج من الروتين، بداية الأسبوع مناسبة للتخطيط لسفرة قصيرة أو نشاط مختلف أو حتى تجربة جديدة. برج الجدي التركيز على المسؤوليات ما بيعني أنه تنسى حالك، الأسبوع بيبلش بإيقاع سريع لكن أنت قادر أنه تسيطر على كل الأمور. برج الدلو الأضواء مسلط عليك بطريقة أو بأخرى، الناس رح تلاحظ أفكارك وكلامك أكثر من المعتاد. برج الحوت بداية أسبوع هادية ولكنها إيجابية، حاول أنه تستمع لحالك وأنه تبتعد عن العجقة والطاقات السلبية.

مولود 20 تموز شخص حساس عاطفي بحس بالناس من دون ما يحكوا. طبعا بيكون عنده موضوع بينقل لموضوع تاني ودايما هو بحاجة لقرار أو خطوة جديدة، وقت دايما عنده مناسب للتقارب والحكي الصريح. مش مطلوب منك يا مولود 20 تموز أنه تكون قوي كل الوقت، أحيانا القوة أنك تعرف ترتاح وتترك مساحة للفرح يدخل حياتك.

معنا على إخراج الفترة إلي أزاي. بدنا نقول له بونجور وبدنا نقول له بونجور لاميلينا. بونجور لكل المستمعين اللي عم يسمعونا وبدنا نقول لهم ما تخافوا من صفحة جديدة. التنين منه قصاص، التنين فرصة، فرصة لنبلش من جديد، نصلح غلطة، نحقق هدف، أو حتى نبتسم أكتر شوي من الأسبوع اللي مرق. يلا صباح النشاط والتفاؤل للكل.

0: أكيد بلقائنا لليوم بمن قلب بيروت أنا وياكم بدنا نسحب أسماء ليربحوا معنا مع بتانوس تريدينج. عنا جوائز كتير بفترتنا الصباحية لليوم. خليكن معنا ورفقونا مع أغاني أغاني.
1: يا ما كنت زمن بتموت يا حبيبي لو ثانية قربي
0: جاي اليوم محمس كتير، عندي نشاط، عندي حماس، عندي طاقة إيجابية positive vibes. شو بدي؟ شو بدكن؟ يلا قولوا لي شو بدكن تعطيكن؟ بعطيكن ياهم كلن. موجود عنا، موجود، منضل نخترع، منضل نجيب، منضل نعمل، ما تخافوا. Birthday to me. مين يا عمي؟ رولا حسواني. رولا ينعاد عليك بالصحة والعافية. حلو الواحد يعيد حاله، إيه ليلى؟ يعني برافو عليك رولا، إن شاء الله يا رب هالسنة تكون خير وبركة عليك وكل حماس ونشاط وإشياء حلوة وأخبار حلوة تسمعيها يا رب. أنا بعتي لي ثلاثة ولو يا ويلي شو بخيلة يا ويلي، بدي قلب كبير مش شوي. تعرفوا نيالكم هلا بدي أقوله شو بعمل هاي نيال قلبكم، تعرفوا ليه؟

بالقليلة نحن وماشيين على الطريق مندور الراديو. هلأ أنا عندي الحظ إني أسمع شربل، أنتو عندكن الحظ إنه تسمعوا ميراي مثلا؟ مش نيالكن؟ بلا نيالكن. أوقات نحن بنمشي على الطريق خلال النهار ما فينا نسمع شي، بس لا لا بارح لا لا ما عليه يوم الأحد هيدي عطلة. كنت ظاهرة الصبح وعم يعني عم بقلب تشوف إنه شو في الصبح أو يوم الأحد شو بحطوا مثلا. لا مش مسموح، كمان سياسي، كيف ما قلب بيها الإذاعات كله سياسي.

خذوا فرصة يوم الأحد يعني أنه ما عليه لأنه ما بيعود فينا لأنه نهار الأحد إجمالا الناس بتظهر بتروح على البحر بتطلع على الجبل أنه ما عليه يعني ارحمونا شوي.

في أوقات في أشياء بتستفزك، يعني بيطلع مسؤول أو محلل سياسي بيقول أنا شايف الناس تعبانة. لا لا، بحدا كشفه إلا أنت هيدا الشيء يعني.

نظره قوي كتير بلاها كتير نظره قوي ولك تعبانيه من كل شيء سكوت احسن بلا ما تحكي احسن يعني انه عادة ما بدنا نسمع بقى زهقنا نسمع تشخيص للمشكلة بدنا نعرف شو الحل يعني انه شو بتطلعوا بتقولوا شو بيقولوا الناس تعبانه الوضع صعب الأزمة كبيرة طب فهمنا بنعرف انه كلهم بس شو يعني انه بعدين خبرنا شيء ما بنعرفه او قلنا كيف بدنا نطلع من هالقصة

بدي أقول لكل المستمعين بدي أخبركم عن دايموند هوم كير. طبعا هيدا مطرح كتير أساسي ومهم. هيدا المطرح بينقلوه كله لعندكم على البيت، يعني ممرضين وممرضات بيهتموا فيكم، بيجوا لعندكم على البيت، بيسحبوا دم، بيحطوا أدوية بالعرق، بيغيروا على الجرح، على الحروق، تركيب سيرم بالبيت، حتى صور أشعة بيعملوا لكم إياها بالبيت، تخطيط للقلب، هولتر 24 ساعة، بالإضافة لتأمين المعدات الطبية. دايموند هوم كير فيكن أكيد تحكون وتتصلوا فيهم مستمعينا على 81-319-656. استغني الواحد يكون بده يسحب دم، أو في مريض عامل عملية جراحية بده عناية طبية، ممرضين وممرضات مجازين أكيد، وفيهم يبقوا عندكم 24/24. فيكن تفوتوا مستمعين على الويب سايت diamondhomecarelb.com. دايموند هوم كير، رعاية صحية احترافية. خلوها الرقم معكم 81-319-656، يعني 81-31-96-96.

الرأس الحلو الروعة. هلا كان في شوية شوب امبارح وهلا في حدا عم يبعث لي صباح ومن كفر دبيان قديش حلو القعدة فوق قدي برود يا الله مش معقول تأسنا. قال الناس ليه والمغتربين وحتى السواح الخليجيين مع انه بعدها خجولي هالقصة بس بتصير مع الوقت بيجوا بحبوا الضيعة اللبنانية لأنه برود بحبوا يقعدوا بقليلة بلدنا طلع المناخ الأول الرائع الجيد جدا بين الدول العربية كلها والثامن عالميا يعني إلياد كوا يعني يطلع لبنان بس هيدا الأسبوع شوي بدنا نحس بشوب أكتر جينا موجة شوب هلا يمكن طبيعية لمثل هالفترات من السنة بس بلش اليوم 28 الحرارة الصبح يعني الساعة 6 28 قدي بدها تصير بالنهار الله أعلم.

اعمل ايه؟ يصير ضارب على الاخر ليه بتشوفي هالقد؟ حط الفان واطي عم بقول. يلا يلا بدي اذكر المستمعين انه اذا عندكم اي شكوى اي ملاحظة اي طلب، اذا بدكم رقم اي معلن او بدكم تنضموا لنا بالبرنامج الصباحي.

0: خلصونا نقطعت الكهرباء. كنت عم بقول لكم انه اذا عندكم اي شكوى اي ملاحظه اي طلب، اذا بدكم رقم اي معلن او بدكم تنضموا لنا بالبرنامج الصباحي، نحن معكم 24 على 24. ما تترددوا، تواصلوا معنا على هيدا الرقم 03-777-9669. بس ضروري تبعتوا لنا مسج بالواتساب ونحن منرجع منرد عليكم. أوكي، هيدا هو الرقم 03-777-9969.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خو

0: الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
2: صارت ستة
3: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
6: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات. يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
7: رجعني على لبنان.
3: بك يعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
7: والصور شو مشتاق.
3: يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ، شو عملوا فيك يا صورة.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: بدر شربل معنا مباشرة على الهواء. بدنا نقول له أول شيء ينعاد عليك بمناسبة عيد مار شربل، وبدنا نقول له مبروك على إسبانيا، أو بدنا نقول له أهلا وسهلا.
1: بونجور.
0: كيفك شربل؟
1: ينعاد عليك لأنه عيد مار شربل بيعني كل الناس،
0: للكل يا حبيب،
1: كل الناس.
0: أي والله.
1: وبدنا نعيد إليه بعيد مار الياس.
0: أكيد.
1: تعرف اليوم من المرات النادرة إذا ما سأب عيد مار الياس بالويكند أنا بجي على الإذاعة صراحة.
0: إيه.
1: اللي بشتغل أنا بعطل عيد مار الياس جايين بلا نوم، لأنه عنا ميروبة بتغلي غلي
0: بالأجواء رائعة.
1: صدقيني مش نايمين، يعني كله المونديال مع عيد مار الياس، وكنا بالكنيسة بتملت لك على الساعة 8 كمان. حتى امبارح نحن بنعمل قداس، هذا الوحيد بالسنة يلي بيجمع كل الأعضاء جوقة ميروبا من تاريخ تأسيسها، المجوزين اللي بيجوا من السفر من إيطاليا من فرنسا من الدول العربية،
0: خصوصي يعني
1: بنجتمع كلنا سوا مع العميد دكتور زياد مراد. قداس كان رائع، حتى بننقله من الكنيسة يلي الناس بيزوروها بليلة عيدة على قاعة كتير كبيرة تحت البازيليك اللي عم تتعمر جديد، لحتى نكون يعني كل قداس عم يستوعب أكبر عدد من المؤمنين. بتعرفي ميراي، تفاجأت يعني بصعوبة لقدرنا وصلنا على الكنيسة، السير واقف بكل الاتجاهات المؤدية إلى ميروبا، عجقة كتير كتير كبيرة. أنا كنت خيفان بسبب المونديال أنه الناس يمكن
0: تخف شوي
1: أنه ما تجي على الكنيسة. صدقيني لا، حتى الأبونا حكي عن هذا الموضوع وشي كتير حلو عنا. وكل الضياع عيد مار الياس معروف، يعني غير الفرقاع يلي مثل ما قلت اليوم ما بعرف شو له علاقة بعيد القديسين، يعني بتكون عم تقدس بالكنيسة ما بتسمع شيء، الفرقاع برا، الفرقاع يعني ياريت بيبقوا هيك بياخدوا إجراءات يعني ما يخلوا الناس تفرقع بوقت الناس عم تصلي من قلبها وراكعة وساجدة بالكنايس بالأعياد. كمان كان في مباراة كتير حلوة مراي لأبطال من لبنان برفع الجرن والمخل
0: إيه شو حلو.

0: والمحدلة هول كتير حلوين بساحة الكنيسة الأثرية، احتفالات روعة.
1: دقيت الجرس انت
0: دايما وبتعرف لأول مرة أنا من 5 سنين لا ما قدرت يعني مرقنا مرور الكرام من حد الاحتفال بيكونوا مسجلين قبل بوقت من 5 سنين كان في أولاد على فكرة أولاد بالعمر الصغار عم يحملوا جرن
1: والله
0: يعني تحت العشرينات بكتير. بتعرفي ميراي أنا انبسطت لأول مرة يعني 5 سنين لورا يعني هالسنة السادسة لأول مرة ليلة عيد بشار بالبعيد أنا مع العائلة والأهل كانت مالينا وبتخيب دوجة لنا تحية جابي ومدام توتينا وجوزيف ومدام توسميرة كانوا عاملين جمعة كتير كتير كبيرة لأول مرة لأنه قبل بتعرف كنا نكون مهتمين برحلة مار شربل بليلة عيد وعلى بعض كفرة فأول مرة استغلوا الفرصة أنه السنة بسبب الأوضاع الغينا بس يعني إذا بدك أجلنا فينا نقول بس ما لغيناها. بدي أعتذر أنا من كل أهلي بعض كفرة من المختار سيبا بركات من كل يلي اتصلوا فيي وحكيونا أنه كان العيد ناقص بدون حضور مستمعية أغاني وهذا اللي كان واضح. هي والزميلة جويس عية طالعة لايف كان البطرك بده يفوت كانت كل الكراسي ورا فاضية لأنه كنا مش هيني ميراي 5000 مستمع نحضر إلى بقعة كفرة لبسين لون أبيض موحد. فتحية لكل المستمعين وبعدكم وهذا وعد على الهواء بس أقعد قدام ألاف ألاف الناس ما فينا ما نوفي بوعدنا بوعدكم أنه رحلة بقعة كفرة ما رح ننطر لعيد مار شربل السنة اللي جاي بس خلوه الوضع يزبط. بس أنا قلت وبرجع بكرر للمرة الأخيرة أنه مش ممكن ميراي نعمل رحلة بدون أهالي جزين مثل العادة بدون أهالي مغدوشة وعانا والبقاع وزحلة وكفر زبر.
1: برافو عليه.
0: فأخذنا قرار أنه نأجل الطلعة ونحن فينا نطلع بأي وقت على بعض كفرة مش بضروري بليلة عيده
1: طبعا
0: هو ناطرنا وبيستقبل كل الناس
1: بأي وقت.
0: بدنا نبلش هيك نقول مبروك لكل مشجعي المنتخب الإسباني بلبنان وأكيد أنا بعد البرازيل كنت مع إسبانيا بس بتعرف فازوا بصعوبة يعني بالدقيقة 106 إسبانيا توجت على عرش منتخبات العالم بهذه الدورة 23 لأنهي للمونديال بعد ما فازت مثل ما قلنا 1-0 بالوقت الإضافي. المباراة كانت عم تصير بنيويورك بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي هو سلمهم الكاس وتوجهم أبطال العالم لعام 2026. بنقول هارد لك لكل محبين نجم كمان الأرجنتيني العالمي ليونيل ميسي وأكيد أنا واحد منهم يلي ما نجح بقيادة الأرجنتين للقب تاني على الطاولة مع أنه بتعرفي لتشوفي ميراي يعني وين كان ما كنت بتعدي وحديث سالونات وبالكافيات وين ما عدنا بيقولوا الأرجنتين رح تاخدها هيدي السنة ما رح يخلوا ليونيل ميسي فل بدون كمان
1: يا الله
0: لقب ولا مرة. بتعرفي التوقعات ما عم تزبط والتحليلات ما عم تزبط السنة معهم
1: العالم. قال أنا بيري حدا قال لي قبل الماتش قال لي شو قال لي اشتريها ميسي خلص اشتريها
0: ما هي كلهم كانوا عم بيقولوا كلهم كانوا عم بقولوا ما زبطت معهم
1: يا الله.
0: بدي خلي اخر موضوع للاخير بس خلوكم معنا لانه كل يلي صوتوا لاسبانيا باخر هذه الفقره رح نعمل سحب بالقرعه وجوائز كثيره من عند
1: مقاولس
0: تريدينج موبايل تابلت وفاوتشرز كل وحده قيمتها
1: يلا ترونا.
0: بدي احكي شوي مراي على زياره رئيس الجمهوريه العماد جوزيف عون يلي كمان عناية استفادت له بعيد مار شربل بس مهمه زياره بهذا التوقيت لانه ما بفوت ولا عيد مار شربل الا ما بيكون على راس المؤمنين وعم بيشارك بالذبيحه الالهيه هو والسيده الاولى نعمه عون. زياره رئيس الجمهوريه مستمره السبت الى واشنطن اكيد السبت التقى بوزير الخارجيه الامريكي ماركو روبيو. رئيس عون دعا لتعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني ولكل المؤسسات العسكرية وطالب الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري بمختلف القطاعات خصوصا عم نحكي بقطاعات الطاقة الاتصالات والمواصلات. اليوم لقاء مع رئيس الأمريكي بحسب المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية أعلن المكتب الإعلامي أنه اللقاء رح بيكون مثل ما انحكى قبل ظهر اليوم أكيد بتوقيت واشنطن. رح يلتقى رئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كمان رح بيكون في له لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ ومسؤولين بالإدارة الأمريكية. وأكيد أولوية الزيارة تثبيت وقف إطلاق النار وبشكل كامل وشامل توقيف العمليات العسكرية الإسرائيلية، الانسحاب السريع من الأراضي المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الأعمار. إن شاء الله يا رب الله يوفقه بهيدي الزيارة.
1: يا رب.
0: بدي أوصل لآخر قسم ميراي قبل السحب الكبير.
1: أوكي.
0: قتيل و16 جريح بارح بعشر حوادث سير. أكيد سمعت بالحادث المروع يلي صار بنفس المطرح يلي من 3-4 أيام.
1: يا ويلي يا ويلي.
0: كمان صار في قتيل وعدد من الجرحى، نفس المطرح نفس الموقع، الساعة 3 فجر الأحد يعني السبت بعد نص ليل بعد منتصف الليل، جيب رينج روفر بيضرب على الكوع بعمود الكهرباء وبيحترق على الفور، شابين وصبية يعني من القتلى اللي احترقوا شرب المطر من الناعمة، بس هن بفتكر قاعدين بيفتوح كسروان بزعيتري، ومدامته الله يرحمها ما لهم زمان مجوزين، وكمان إلي عون يعني ثلاث ضحايا بنفس المطرح، وقبل بيومين ضحية أربع ضحايا. فإذن فنداء، جربت أنا قبل ما فوت على الستوديو أتصل بساعة النائب شوق الدكاش خطه مسكر، كمان ما بدي أتصل هلأ بالنائب نائبة كسروان ندى بالثاني لأنه بعرف أنه بالمستشفى وخضعت العملية جراحية، بدي أقول لها ألف الحمد لله على السلامة. سلامة قلبك نائبة ندى البساني. رح منتابع ميراي مع وزارة الأشغال العامة والنقل، مع وزارة الداخلية، مع اتحاد بلدية كسروان، لأنه بفتكر صار الوقت أنه يوعوا وتكون حياة الناس على الطرقات أولوية، ويكون وتكون حياة هالناس يلي بيقطعوا على هيدي الطرقات وغيرها من الطرقات الخطيرة تكون أمانة برقبة المسؤولين اللامبالين. هيدا الكوع يلي بس تلف بعد مطعم لاروشا اللي مسكر سابقا، بس تلف الكوع بيبقوا الناس طالعين يمكن لأول مرة ما بينتبهوا، بلفوا الكوع بتشوح معه السيارة، بيكونوا مسرعين ما في شك، لأنه الحوادث اللي بتكون مميتة أكيد في سرعة نتيجتها. بغض النظر ما بدنا نلوم الله يرحمهم وتكون نفسهم بالسماء، بس صار من المفترض ميراي يلاقوا حل أو بيعملوا رومبوان هنيك في مفرق خطر. أوقات بتجي بتلف الكوع بدك تطلع دغري بطلعة وطى الجوز، بتكون جاي سيارة من صوب ميروبا بيضربوا ببعضهم، يعني الحوادث دايما عم تكون مميتة.
1: بهيدا
0: النقطة بفتكر نداء لوزير الداخلية والبلديات، لوزير الأشغال العامة والنقل، وأنا بس خلص من هون بوعدك ميراي بس يقطع شوية وقت لقلنا عين نتصل برئيس اتحاد بلدية كسروان والفتوح السردالي بعينه ونائب الرئيس أستاذ بيير دكاش، من المفروض يلتقى حل، وأكيد المفروض يتحركوا كمان بلدية. جربت أحكي مع رئيس بلدية فيترون لأن هنيك عقاريا فيترون يعني بعد 20 متر بتصير ميروبة، كمان رامي رزق تحية كبيرة لقاله كمان خطه مسكر، بيكونوا كلهم سهرانين لأنه أعياده
1: المونديال.
0: كمان رئيس بلدية ميروبا ما بقصر إلي سعادة، ورئيس بلدية حراج الدكتور خليل خليل، كمان وشيد خليل رئيس بلدية فريا، مفروض رؤساء البلدية بعالي كسروان كمان يجتمعوا مع بعضهم، ودكتور جورج صفير كمان من رئيس بلدية وطل جوز من الرؤساء البلديات اللي كتير نشيطين، فمن المفروض يلاقوا حل يجتمعوا كلهم سوا
1: طبعا.
0: يحركوا هذا الموضوع ويحموا الناس بقى على كوع الموت بأعالي كسروان.
1: طيب سؤال الأكسيدان اللي صار بعجلتون اليوم،
0: بتعرفي ميراي يعني أنا أول ما بلشت توصلني الصور أنه سيارة طب على سطحة بعرض الطريق وين في الفاصل الوسطي وين فتحوا السبينس الجديدة تقريبا هونيك بس على الخط النازلة خط النازلة، أنا اللي وصلني الصور أنه سيارة بس واقعة يعني هونيك في الشجر السنوبر ضاربة بشي أكيد لحتى وقعت على سطحها، بس بعدين وصلني صور كتير انه اول ما وقعت صار فيها حريق كتير كبير يعني احترقت على الفور، بس الهيئة انه طفوه بسرعة، بس لحديت هلأ ما لحقت اتواصل مع مع الصليب الأحمر اللبناني مع الدفاع المدني لحتى نشوف إذا في إصابات لأنه الحادث كتير كتير كتير كبير
1: كبير. يا رب دخلك يا رب.
0: يلا منوصل ميراي قبل ما نبلش بالسحب بدي أقول ميرسي لمطانوس تريدينج وتحديدا لشرب المطانوس يلي ربحنا بأول قسم من صبحيتنا بصارت 6-5 جوائز بما فيهم موبايل وتابلت وثلاثة فاوتشرز كل فاوتشر قيمتها $100. كمان هلا رح نسحب 5 أسماء.
1: واو واو واو واو.
0: بدي أقول مرسي لمطانوس تريدينج وكمان مطانوس تريدينج عم بيربحوا عندهم يلي صوت لإسبانيا عم يربحوا كتير جوائز عندهم يلي تسوق بقيمة $30 ونزل اسمه بالبوكال. كمان صحبات كتيرة على بلاي ستيشن بي اس 5 وأجهزة خلوية وفاوتشرز بقيمة $100 كل وحدة جوائز كتيرة. برأيي كتير كانوا اللي صوتوا خلال الأسبوع الماضي
1: أوكي.
0: بس احنا اخترنا اللي قالوا إسبانيا
1: أكيد.
0: يلا رح حملك المسؤولية.
1: لا
0: رح
1: نبلش.
0: لا ليك شغل رح نبلش أول 3 أسماء بدك تعطيني الورقة بعد ما تقول الأسماء رح اكتب عليها شو الهدية. فإذا أول 3 أسماء رح ينسحبوا تباعا رح تربحوا كل حدا فوتشر بقيمة $100 وأنا رح اكتب
1: الأسماء. يلا أحمد المصري.
0: أحمد المصري. فإذا مبروك أحمد المصري فوتشر بقيمة $100. هلا منقلكم كيف مع يلي ربحوا بصارت 6 كيف تسلموا الهدايا.
1: تاني اسم
0: كمان فوتشر بقيمة
1: نضال إسماعيل.
0: نضال إسماعيل كمان فوتشر بقيمة $100. ألف مبروك. الاسم
1: توني التالي. خويري.
0: الاسم الثالث فإذا فوتشر بقيمة $100 من عند مطانوس تريدينج كمان توني خويري. فإذا ميراي توني خويري نضال إسماعيل وأحمد المصري مبروك كل حدا منكم ربح فوتشر بقيمة $100. هلا الاسم يلي رح تسحبيه رح يربح تابلت كمان تقدمة شركة مطانوس تريدينج.
1: يلا تسحب.
0: يلا
1: منى مخلوف.
0: منى مخلوف ألف مبروك. فإذا منى ربحتي تابلت من عند مطانوس تريدينج أوكي. والاسم
1: يلا
0: الخامس يلي رح يربح موبايل مين ميراي رح يربح
1: موبايل روبير مطر.
0: فإذا روبير مطر ألف مبروك ربحت جهاز حلو في
1: حلوين. بس تربح الموبايل دقلنا تبع سؤال عنا يعني مش هيك كيف
0: فازن ميراي رح نرجع نعيده أنا وياك. فازن روبير مطر ألف مبروك ربح موبايل. منى مخلوف ربح التابلت. توني خويري ونضال إسماعيل وأحمد المصري كل حدا منهم ربح فوتشر بقيمة $100 ألف مبروك. ضروري ميراي أنا هلا بس أظهر دغري الأسماء بتصير عند مطانوس تريدينج بيقدروا ينسقوا مع مطانوس تريدينج لأنه الجوائز كلها بدهم يستلموها من عند مطانوس تريدينج حتى الموبايل والتابلت. وبدي أرجع أذكر أنه الفوتشرز يعني بيشتروا بقيمة $100 بنقوا بكل فوتشر من عند مطانوس تريدينج.
1: تعرف شو بيطلع لهم يعني
0: بيطلع لهم بيك أب أسعارهم بسعر الجملة.
1: ما بدك أسحب بقى خلاص.
0: لا خلاص صاروا
1: ولا شي موبايل. ألف مبروك
0: ألف مبروك. وحتى اللي ربحوا اليوم الخمس أشخاص يلي ربحوا صارت 6 بس وحيلي ميراي ارجع عيد الأسماء لأنه بركي ما كانوا سمعونا اليوم. فإذا اللي ربحوا بصارت 6 أسمائكم صارت عند مطانوس تريدينج. فإذا عندنا فرانسواز شاكور ربحت فوتشر بقيمة $100. بول فرح ربح كمان فوتشر بقيمة $100. رولا رزق ربحت فوتشر بقيمة $100. سالي نمر ربحت تابلت. ومارلين سكاف ربحت موبايل. تعرفي انبسطت لمارلين. مارلين بالصدفة أنا ناسي أنه مصوتي. مارلين مسافرة معنا على البرتغال وعلى إسبانيا.
1: لا
0: يلا بدي لها ألف مبروك
1: لك
0: ولا بتخشن الموبايل
1: بالبرتغال
0: أكيد فيه بيكون إيسم يلي بيشتركوا بالإنترنت وبيقدر يستعملوه بكل أوروبا. هن مسافرين معنا ألف مبروك. فإذا لهالعشر أشخاص مرسي لمطانوس تريدينج.
1: لمطانوس تريدينج يعني شو بدنا نقول لك حقيقة شربيل أنا بحقيك وبقول لك جراوند مرسي على كل شيء عم بتقدمه لكل المستمعين. يعني هدايا قيمة وجوائز بتجنن. بدي أقول لك كل اللي ربحوا معنا إنه يتواصلوا مع مطانوس تريدينج هني بيتصلوا فيهم.
0: إيه على يتواصلوا معنا 03-929-8-3 حتى ميري اذا ما لحقوا ياخذوا الرقم ما في حدا منهم مسجل بتليفونه رقم البرنامج يلي منقوله دايما بعد الهواء شو ما بيعوزوا منا.
1: أوكي.
0: بيقدروا كمان اذا ما عرفوا كيف يستلموا يتواصلوا معنا على 03-777-9969 وهيدا نفس الرقم مخصص لكل المستمعين كل المعلنين يلي عنده شركات كبيرة صغيرة حابب ينضم لعائلتنا الصباحية. فإذا 03-777-9969 يبعثوا لي واتساب وأنا برد عليهم دغري.
1: أوكي شكرا لك شارويل. نحن من كافي من
0: قلب نحتفل هلا بدنا نعيد إلي
1: كافي دو برازيل
0: أكبر ركوة كافي دو برازيل يوم
1: أكيد لالي. بدو ركوة لوحده كأخي مارليس هيدا دخيلك بيخوفنا مارليس. يلا تفضل إلي.
2: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: الحليب. بي جي ام تقدم
1: ظل الهوى بحلى
0: ليلة السلطان.
1: حلف في الغمر
0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.

كل المستمعين وين ما كنتوا معكم من قلب بيروت وأغاني أغاني. يوم التنين جمعة جديدة أسبوع جديد ناطرنا بكل تحدياته بكل همومه بكل مشاكله كمان بضحكاته بأجوائه الحلوة. مين بيعرف شو بيصير معه خلال هالأسبوع؟ إن شاء الله يكون كله خير لكل المستمعين ولا لبنان ولا اللبنانية واللي جايين على لبنان. وأهلا وسهلا فيكن. صدقة يخلص هالشهر لأنه جاي بنتي شهر الجين الله راد بسبعة الشهر.

عم يسمعونا اهلا وسهلا فيكم اكيد على موجتنا 87.9 اغاني. يلا قولي حالكم, ركزولي على كل شيء, هيك كونوا عندكم positive vibes, ارتاحوا ما تناموا انتوا رايحين على الطريق. هلا بعد سيرفي فاين بدي احكيكم شيء عن النوم, بليز ركزولي كتير منيح. مستمعينا رح خبركن اكيد وانتو بتعرفوا كتير منيح سيرفي فايند شو بيعمل. سيرفي فايند بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد, يعني كل واحد عنده مصلحة محل خدمة بدون الناس تعرفوا. كيف بتعرفك الناس؟ لازم تتسجل بسيرفي فايند تيوصل لك اكبر عدد من الزبائن. بدك شغلة بالتلفين وبتسأل وبتفتش وما بقى, فوت على الأب كتوب الشغلة اللي بدك إياها وبتلاقيها وين موجودة, من الأقرب عليك للأبعد. سمعينا سيرفي فايند بيقدم كمان فرصة رائعة للطلاب تيطلعوا شوية مصروف بالصيف. فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة, ولما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. إذا بدكن النسبة تكون أعلى لازم تتواصلوا مع الإدارة. رح أعطيكن هالرقمين أو الرقم بس إلو 2 كود 70 71 10 77 06. هيدي سيرفي فايند شو ما بدكن بتلاقوا بيها التطبيق. واليوم شو رأيكم إذا حابين, اليوم الكادو كتير مهضوم وكتير حلو, إذا حابين مستمعينا أنه تربحوا هيدا الكادو لأنه بيقدم اشتراك شهر بأي فرع من فروعته Good Life Fitness Gym. هن موجودين بعين الرمانة أو بجل ديب أو بالكاسليك. بيقدم لكن اشتراك شهر بأي فرع من فروعته, عين رمانة جل الديب أو الكاسليك Good Life Fitness Gym. طبعا موجود بسيرفي فاين بتلاقوه بالكاتيجوري سبور جيم. يلا خلال هالوقت رح أعطيكم وقت فيكم تتصلوا فينا على 01 322 1000.

بدنا حماس اليوم، مش بدنا بس طاقة، بدنا كمان حماس. يلا تحمسوا للشغل، تحمسوا للمشروع اللي بعد ما مشي، تحمسوا للحلم اللي بعده ناطر، تحمسوا للناس اللي بتحبون. قولك ايه طيب شو إلي، مش إلي أزيب وخرجنا، لا إلي على التابلت بقول لي يا مدام أخ خلص المونديال. إيه أنت عايش بس كرمال المونديال؟ أنت بتعرف شو عندك هاي؟ هلأ قلت الصبح إنه عندكم شي كئيبة بعد المونديال، معلش يلا انطروا بعد في 4 سنين أوين بيمرقوا؟ ارباح المباراة مع حالك، لأنه الحياة ما بتعطينا كل يوم مونديال. يعني يلا بدنا نعلي المعنويات ونستقبل النهار بطاقة حلوة، لأنه الحياة بتحب الناس اللي بيفتحوا للباب بابتسامة.

أدعي كل المستمعين بليز بليز، يعني بدي ترجيكم الشباب والصبايا، الله يرضى عليكم يا عمي. في ناس بتحبكم، في ناس ناطرتكم بالبيت، في ناس بتخوت إذا صار لكم شيء، إذا دقكم شوكة، بليز سوقوا على مهلكم.

شو هي قصة النوم بالسيارات؟ اليوم أنا وجاي على الطريق بتصدقوا في سيارتين التقيت بسيارتين على جنب وقفوا على جنب، برافو علينا أنه وقفوا. نايم بالسيارة الزلمة، غافي بالسيارة، يا دلالي أكيد حاضر المضيع البارح وزعلان مشان هيك نايم على الطريق. بس الصورة اللي شفتها اليوم مش معقول، خصوصي ببلد مثل لبنان. الباص واقف حد بالعجقة، باص عم بتطلع لقيت ناس، مليان ناس نايمة، كل واحد ساند راسه على قزاز، واللي رايحين على الشغل اللي ما بعرف. مش معقول يعني انه والله ما كان حدا واعي، كلهم نايمين. كيف ما بتضيع باساميهم، كيف ما بتضل تفكر قديش الناس تعبانه، يعني مش تعبانه من اليوم بس، تعبانه من الركض، من الشغل، من المسؤوليات، من التفكير. يا عمي الحياة شو صارت سريعة، ما بقى في وقت كافي للراحة. بفكر يمكن هيدا ما نام امبارح مشوب، يمكن ما نام امبارح موجوع، يمكن هيك. يعني صرت فكر ايه اكيد في اسباب كتير بتمنعك انه تخفى وتنام. قرير العين ليه بيقولوا نياله اللي بنام بيكون مرتاح، راسه مرتاح. بس بدي اقول لكل المستمعين اللي مسربين بالليل مثلا، بليز اذا حسيتوا حالكم نعسانين وقفوا على جنب، ناموا 10 دقائق ربع ساعة لو كنتوا مستعجلين. لا كارثة. مرة صارت معنا شاب، كنت انا عند صاحبتي وابنها اتصل فيها، كانت الصبح الساعة 12 تقريبا، كنا عم نتعشى عندها، بيقوم بيقول لها ماما نعسين كتير كتير كتير كتير، ما بعرف رح وقف على جنب. قالت له أكيد، وإذا ما بدك خليك معي على التليفون، أنا بحكي معك كل الوقتك توصلت على البيت. وهيك صار، صارت تحكي معه وتخبره ونضحك ونخبره ونعلي صوتنا تيوها يعني توصل على البيت. كتير أساسية ومهمة هاي الشغلة، إذا غفلت عينك لحظة ما بتعرف شو بيصير على الطريق. الله يحميكم.

بس امبارح اللي مشي على الطريق صوب جوني الساعة 10 كانت فاضية الطرقات. هلا بالنزلين بلا يوم الأحد يعني، بس عم يستعجلوا الناس تيروحوا يحضروا كانوا امبارح الفاينل. بس أنا ورايحة ما بقدر لكم، ما في دومري على الطريق، كل الناس بالكافيات بالريستو كافيه كلهم عم يحضروا المونديال وحيجزين قبل بشهور.

0: خلينا نروح على زلقة أنا وياكم لأنه في حرق أسعار. يا ويلي شو رح تشوبوا، بس رح تنبسطوا عند قلبو هون. مؤسسة أكيد إذا بدك الجودة، تكنولوجيا وأهم الماركات العالمية موجودة بقلبهم بالزلقة، دغري حد فارماسي سانتا ماريا. ماركات عالمية وهن وكلاء لبراند إيطالي كتير مهم اسمه إكسبر، جودة عالية وتكنولوجيا حديثة، ومثل ما قلنا بأفضل الأسعار. هلأ عرض هالأسبوع من قلبو هوم اير كولر $85 بس، اي سي ام دي في 9000 بي تي يو مع التركيب بس ب $420، وكمان توب اوفن وهود ماركت الاكسبر 60 سنتيمتر بس ب $775. بدي يذكر المستمعين انه عندهم كل شيء بتعوزوه، قطع كهربائيه كبيره وصغيره، اعملوا لهم فولو على انستا وعلى فيسبوك قلبو هوم. مستمعينا فيكن تتواصلوا معهم لمزيد من التفاصيل، فيكن تحكون على هيدا الرقم 70 55 36 11. إذن قلبهم بالزلقة حد فرمشية سانتا ماريا 70 55 36 11.
1: ليلي حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: رجعنا لمتابعة لقائنا. أكيد ما خلص الربح وما خلصوا الجوائز بفترتنا الصباحية.
1: حدوا باقي نجم عالي وصاد عيني، كنت راسم وجود وحاسم يكون بيدي. أنا حدوا باقي
0: تحياتي لكل المستمعين وين ما كنتوا اللي بلشوا شغلهم، يعطيكم العافية. أكيد بعد النهار طويل، بعد الساعة 9 إلا ربع. هلأ كل شوي بتطلعوا بالساعة وكل شوي بتقولوا يا ويلي ما مرق إلا 5 دقايق بس. اليوم 20 الشهر، مش معقولة مش معقول. يلا خلينا نروح إلى تارجت فود فورا. بدي أخبركن عن شي بجنن، أكيد فريش أند سموث. مين ما بيعرفها؟ إذا مش بالاسم أكيد مفوتين على بيوتكن، على سياراتكن، على مكاتبكن، وين ما كان. فريش أند سموث.

بطلب من كل المستمعين يلي أكيد بده يربح معنا مع تارجت فود يتصل فينا 01 322 ألف.

أكيد نهارك لازم يبلش بنعنشة طبعاً لكل شخص حريص على النظافة على الفريش والنعومة. أكيد الفريش أند سموث هو منتج لبناني ما قلنا غنى عنه. أكيد في الوايبس باكت موجود بثلاث ألوان أخضر أورانج وبنفسجي وأكيد موجودين بأحجام أكبر.

0: الشام توس في وشوف فكر فيها وبنظر حتى لاقيها بتصلب
1: كثير حلوه الغنيه بتجنن.

يا ويلي هاي خدها مني راغب انت، هاي اكسكلوزيف لالي انا هايدي. يا ويلي شو هالاغاني يا الي. يلا انا ناطرتكم، شو بليز اللي ربحان ما يتصل فينا بليز.

بعرف ليش ذكرت هلا شغلي بانتظار المستمعين يتصلوا فينا، بس لانه شربي اللي عم يرد على اتصالاته وكلهم ربحانين معنا. مهم اللي بدي اقوله كانت انه بالماضي وقت كنا نطلع على اذاعات وكنا نعمل مسابقات ننطر الاتصال من الارضي، لانه ما كان في سلوليرات، يعني اذا ما كان الواحد بالبيت او بالمكتب اللي على الطريق ما يقدر يحكينا، فقط اللي بالبيت او بالمكتب. انت مرات فيها شربي لها اكيد يعني.

0: هلا بالصبح هينا رح خبركن عن نيلكي اللي هو حليب نباتي، ورح اخد اتصالين فورا من بعد الاعلان. اكيد نيلكي بالان مش بالام، صار في منه 10 اصناف: نيلكي لوز عادي، لوز بلا سكر، شوفان، بندق، جوز الهند، كتير. نيلكي هو بديل الحليب والخيار الأنسب للي بيهتموا بصحتهم وما بدهم يساوموا على الجودة والطعم الروعة.
1: لو منك قلبي مجروح
0: يلا اتصل فينا على 01-322-1000. أكيد طعمته حقيقية بتجنن، يعني مصنوع من مكونين نباتية 100% بدون نكهات.

كيكي خالي من اللاكتوز والكوليسترول والجلوتين باستثناء بعض أصناف الشوفان. الرغوة ما في مثلها، وهون أكيد عم نحكي عن رغوة مع القهوة. إذا بتحبوها باردة أو سخنة القهوة، لأنه اليوم الترند هي القهوة الباردة مع شوية تلج أو كتير تلج.

من المستمعين عم يسألوني عن مين اللي ربح مع متانوس تريدينج تابلت وفاوتشرز وسليولارات. يلا لأنه هني عم بيقولوا أنه هني قالوا إسبانيا وما سمعونا الساعة 8. بعد شوي رح أعطيكم الأسماء تتشوفوا بلكي تربحتوا مش عارفين.

0: يلا معنا اتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور. اهلا وسهلا.
1: هلا معك موريس، بس كنت تريد شوية أغنية وائل كفوري هيك بقى نسمع. راغب علينا.
0: شفت شو حلوين هالأغاني
1: ورا بعض.
0: مين بتحب أكتر شيء من الفنانين؟
1: يعني هم نحن فنانيتهم بنحبهم، بس ما بنقدرش نختارهم فنانين.
0: أكيد أكيد. مين معي؟ موريس. شو العيلة؟
1: موريس هاي.
0: أوكي موريس، تعرف شو ربحت؟
1: احنا يمكن لازم يكونوا اثنين.
0: لازم يكونوا اثنين.
1: واحد ملكي.
0: لا رح اخد اتصالين، رح اخد اتصال وراك. على كل جايزة هي بتقدم لك اياها تارجت فود، وبدي منك اكيد تتصل بالشركة على 01-901-702. اوكي
1: ميرسي.
0: اهلا وسهلا فيك يا موريس. يلا واستمتع بالاغاني اللي عم بحطها الي ازي.
1: ايوه
0: اوكي. اهلا وسهلا. باي باي. يعني معناتها الي ما تحط اغاني حلوه، ساعتها الناس ما بتعود تتصل بدها تسمع الغنيه.

0: يلا معنا اتصال. صباح الخير.
1: ايه صباح الخير. بونجور.
0: صباح النور. اهلا وسهلا. مين معنا؟
1: لينا. لينا سانجيون.
0: باردون ما سمعت الاسم.
1: الو.
0: ايه ما سمعت اسمك.
1: لينا.
0: لينا.
1: وي سانجيون.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك.
1: تسلمي.
0: منين عم تحكي؟
1: انا بتلاقيكم كل يوم الصبح
0: حبيبتي. الله يخليك.
1: بس اول ما بشترك.
0: هاي طيب كثير منيح. منين عم تحكينا؟ من اي منطقه؟
1: انا والله راح على الحمراء. عشرلي
0: على الحمراء. من اي منطقه بتروحي؟
1: من زلقه.
0: يعطيك الف عافيه.
1: ميرسي.
0: يلا مبروك لك، ربحتي معنا كادو من تارجت فود. اكيد بيقدموا لك بس تتصلي فيهم. يلا رح أعطيك الرقم بس سكري. أوكي.
1: Thank you very much.
0: يا هلا فيك. باي باي. بونجورني. باي. لينا بدها تتصل، وكل المستمعين اللي بيربحوا مع تارجت فود بدهم يتصلوا على 01-901-702 أو 703.

0: لحظات قليلة وبيطلع علينا شربل مع آخر الأخبار. بدي دل كل المستمعين على مجوهرات وهيبة. أكيد مجوهرات وهيبة ناطركن مع أوفريت وعروض بتجنن لكل مناسباتكن. ذهب إيطالي بأسعار مميزة لكل المناسبات، يعني أكيد تشكيلة كبيرة، هدايا للأول قربانة للنيوبورن، كمان عندهم مجموعة كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات. وهيبة جولوري هنا موجودين بساحة جوني، هلأ عاملين أوفر صليب مع سنسلي ب $15، عاملين كمان بلاك والليدي ب $30، حلق والليدي ب $25. مجوهرات وهيبة هن بساحة جوني، أكيد بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للـ7 المساء. عندهم ذهب أكيد إيطالي وكمان محلي، وبيشتروا منكم الذهب المستعمل. تتواصلوا معهم بالواتساب فيكن تحكون على 03-87-02-88. إذن مجوهرات وهيبة بساحة جوني 03-87-02-88.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل.

0: أخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
1: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
0: مدينة بتختار الأغاني بكل عناية.
2: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
3: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
0: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
4: معك سمد من الدنمارك.
0: يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
5: رجعني على لبنان.
0: بدي أعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
5: ولصور شو مشتاق.
0: يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ؟ شو عملوا فيك يا صور؟
6: صارت 6 مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: شرب اللي عنا يعني ايه اخر الاخبار رح نسمع منه مباشرة. هاي شربل.
1: صباح نور ميراي.
0: يعني صباح الخير.
1: بإيد الوراق والموبايل وبإيد تاني هذا فنجان الكافي دو برازيل.
0: اسم الله عليك.
1: صحتين لألك هذا مش
0: لألك. ايه كلك زو.
1: انا بشرب اليوم الي عم بسيرني.
0: شو
1: بالكافي دو برازيل عم نشرب قهوة.
0: ولك يعطيكم ألف ألف عافية وصحتين.
1: مرسي مرسي ميراي لألك ولكل المستمعين اللي عم يشربوا قهوة.
0: في مرة في مرة بتجي على الإذاعة ما إلك جليدة؟
1: لا ولا مرة. تعرف امبارح ترددت يعني كان بدي احكيك اقول لك انه انت وإلي بكره لوحدكم. انا رجعت قلت ما انه بتعرفي في عيد مارلياس واحتفالات ودق اجراس وفرقع وهلا طالع الساعه 11 عندنا المطران يوحنا رفيق الورشه دائما بقدس يوم عيد مارلياس سيدة تقليد سنوي من زمان بجراع الابرشيه ايه. بيوم العيد وبعد القداس بيكون في غدا مع اهل الرعيه ولجنه الوقف والبلديه وكل اهل الضيعه
0: يعني اليوم
1: بس أصريت أنه أجي على الإذاعة اليوم.
0: يعطيك العافية.
1: بدك تشوف إلي كيف كان مولعة. ما سألتيني نهار الجمعة
0: بميروبا
1: عمل كتير أجواء حلوة.
0: لا مثل العادة يعني كان
1: زميلنا إلي أزي كان مدور الموسيقى بميروبا نهار ليلة الجمعة الماضية.
0: ولك هيدا الـ هيدا الـ بس يكون الإنسان بروفيسيونال هيك بكون
1: ضمن 100% ضمن احتفالات عيد مارلياس.
0: أوكي.
1: بتعرفي انه هلا عم فكر انه بتعرفي الاسبوع اللي جاي يعني بعد اليوم خلاص راح ثلاثة أربعة خميس جمعة وتاني ثلاثة أربعة بشتغل يعني الأربعة اللي جاي نحن مسافرين
0: على تجي.
1: ايه الأربعة اللي جاي بس رح نرجع على الإذاعة لأنه طيارتنا الساعة 7 بنضلنا نلحق على المطار مع الألو تاكسي. أنا ما بعت الهم دايما بيبعتونا سيارة في آي بي. مشكورين مدير عامل الألو تاكسي أستاذ جورج عفاش تحية كبيرة لألو. تعرفي في تذكرت في مستمع اسمها ليليان خوري
0: ايه؟
1: حكيتنا هذيك اليوم بتسمعنا اليوم هي درايفر بألو تاكسي. أول مرة بعرف أنه الألو تاكسي عندها صبايا. قالت لي عطول بسمعكم بكون أخذ ركاب على المطار وقالت لي كل اللي بيطلعوا معي بالألو تاكسي بسمعهم أغاني
0: بدك تسمع أغاني أو ما بوصلك على المطار.
1: ميراي كان حدا عم يسألك بالنسبة للي ربحوا معك من قلي بيروت هن اللي ربح الموبايل روبير مطار يلي ربحت التابلت منى مخلوف ويلي ربحوا فاوتشرز كل حدا بقيمة الفاوتشر تبعه بقيمة $100 أكيد بيشتري غراض فيها من عندهم طانوس تريدينج هن نضال اسماعيل طوني خويري وأحمد المصري.
0: أوكي.
1: ألف مبروك لألون أكيد كان في 5 ربحوا نفس الجوائز اللي صارت 6 لليوم.
0: اوكي.
1: بتعرفي قبل ما انا عم نحكي عن طانوس تريدينج هات لناخذ اتصال قبل ما نبلش باخبارنا. اتصال ربحوا هديه من عند

0: طانوس تريدينج على 01-322-ألف. بس بليز انه حدا ما يكون ربحان ولا مرة من عند طانوس.
1: شو هالمشكلة يعني؟
0: ولا مرة.
1: يلا اكيد قد ما صار مربح يعني. يلا افتح لنا سنترال. الو
2: الو بونجور.
1: اهلين بونجورين.
2: كيفك مدام ميراي؟
1: نشكر
0: الله. ماشي الحال الحمد لله.
1: مين معنا؟
2: بيرنا انطون.
1: بيرنا.
0: بس انت اكيد ربحانة بيرنا لانه اسمك
2: بنعرف. بس اسمع طانوس تريدينج.
0: يعني بعد فيه طانوس تريدينج.
2: ايه ولا مرة.
0: يلا الف مبروك مع انه اسمك كتير بعرفه يعني بالهدايا. بيرنا انطون. ايه ميرسي
2: كلك ذوق.
1: اهلا وسهلا.
0: بس يا ريت لو المستمعين ما بيحرجونا ما نحن عم نقول.
2: بيرنا
0: بيرنا رح نعطيك اذا انت هالقد عندك خبره بالربح يعني بتعرفي.
1: ايه لا
0: بس نخلص بنقول الرقم على مهلنا عرفتي. اذا هلا بدنا نعطيك اياه ما بتلح تسجلي.
2: ايه
0: بس نسكر معك مزبوط.
1: يلا
0: يلا
2: ميرسي بوكو.
1: اهلا وسهلا.
0: باي باي.
1: الله معك. باي باي.
0: مش معقول يعني مستحيل يعني بيرنا اذا بعمل لك سيرش على التليفون ببين كم مره ربحانه يعني لازم ضروري نلف على كل الهدايا مش مشكل. طانوس تريدينج كرما. بيرنا بدك تحكي مع طانوس تريدينج على
1: الرقم 03-929-8-3.
0: يلا أوكي. ألف مبروك
1: مبروك
0: بيرنا.
1: أوكي شربول.
0: بس عم ببعث الاسم لطانوس تريدينج.
1: أوكي حبيبي
0: يلا. يلا صار اسمها لبيرنا موجود عندهم. ميراي من جديد بما انه عم عدنا اسماء يلي ربحوا يلي صوتوا للمنتخب الاسباني انه هو رح يفوز بالبطوله بدنا نرجع نقول مبروك لكل جمهور اسبانيا بلبنان. بنذكر انه الارجنتين فاز بالمركز الثاني انجلترا بالمركز الثالث. مش معقول انجلترا بتعرفي مباراتهم مع فرنسا كان كلها اهداف يعني تسجل بالمباراه 10 اهداف. انجلترا فازت على فرنسا 6-4 يعني حكما فرنسا هي بالمركز الرابع.
1: أوكي.
0: من أخبارنا ميراي تفقى يعني مثل ما حكينا خلاص يعني صارت بحكم المؤكد أنه رح تصير رح بيزيدوا 1% لتصير 12%. بتعرفي أنه 630 مليون دولار لأعطاء موظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين 6 رواتب إضافية مع مفعول رجع من أول أدار الماضي. أكيد منين بدهم يجيبوا الحكومة منين بدها تجيب إيرادات لهالمبلغ الكبير عم نحكي بحوالي 630 مليون دولار. يعني ميراي بتعرفي نحن عنا بلبنان نحن عنا حوالي 260,000 عامل بالقطاع العام. هودا أرقام اللي رح قولهم لوزارة المالية هي عطيتهم. من بين 260,000 عامل بالقطاع العام من بينهم في حوالي 120,000 عسكري بعدهم موجودين بالخدمة الفعلية. عنا حوالي 80,000 عسكري متقاعد وحوالي 50,000 مدني متقاعد. هيدي الأرقام اللي بتخوف بدهم يدفعوا لها هيدي الزودات. عم نحكي 6 رواتب يعني بدنا شي 630 مليون دولار زيد عليهم المعلمين الموظفين الإداريين يلي بيتراوح عددهم بين 8,000 ل 9,000 موظف. ودائما أنا بقول بحسب أرقام وزارة المالية عفوا يعني فعليا يلي أقره مجلس النواب كلفته ميراي هو إذا بتحسبي هول اللي عديت الموظفين يعني هن أعلنوا عن 630 مليون دولار بس الكلفة الفعلية إذا بتقدر بتجمعيهم بدنا شي 800 مليون دولار لحتى يقدروا يدفعوا رواتب الستة لكل هودي الموظفين يلي سميتون. كيف بدهم يمولوا الإيرادات من وين بدها تكون؟ رح بتكون على الشكل التالي. أول شيء فرضوا رسم استهلاك مثل ما كلنا صرنا نعرف على تنكة البنزين. كل تنكة بنزين أنت كمواطنة لبنانية عم تدفع كل تنكة ضريبة جديدة 320,000 ليرة على كل تنكة بنزين بتحطيها بريزرفوار سيارتك بتكون عم تدفع 320,000 ليرة. ومن شباط الماضي لهلا بتعرفي انه بيتأمن حوالي 450 بس من البنزين بتقدر الدولة تأمن حوالي 450 مليون دولار بالسنة. يعني الموظفين هن عم بيمولوا الزودة العطونية. ها يعني هيدي اكبر ضحكه واكبر كذبه من الحكومه اللبنانيه. ايه ما مين يعني ايه ما في مصدر ثاني من جيبتك يعني عم يعطوك الزودة عم يرجع يشلحوك اياهم بس بلاس انه انا وانت نحن ما لنا موظفي طعام عم نساهم انه ندفع لهم هول الزودات ست رواتب بس هن عم يدفعوا من جيبتهم يعني اللي عم يقبضوها عم ياخذوها منهم يعني بعملية حسابية ميراي حتى نص تموز نحن اليوم بعشرين تموز يعني من شباط وقت اللي أقروا زودة 320 ألف ليرة على تنكة بنزين حتى نص تموز بتعرف قد ايه صاروا مجمعين هيدا مرة سألتين السؤال صاروا مجمعين حوالي 195 مليون دولار 105 يعني تقريبا رح نوصل لل 200 مليون دولار من هالرسم يلي حكينا عنه على البنزين أولك بعدهم محفوظين أو طرقون هودي أو تبخروا
1: راحوا
0: هودي بس يطلع يتفضل وزير المالية وزير الطاقة والمياه كل الوزراء المعنيين بارح كان عنا وزير الطاقة والمياه كان بفرية عسد شبروح بدي أعلق على هذا الموضوع كمان المصدر الثاني ميراي مثل ما قلنا زيادة التفقة بنسبة مئوية واحدة يعني 1% يعني بدل 11% رح بتصير التفقة 12% وهيدا صار شبه مؤكد لو ما أقروا خلاص حكوا فيه صار شبه مؤكد كمان وزارة المال عم بتفتش عن مصادر تمويل تانية مثل تحسين الالتزام الضريبي تعزيز إيرادات الجمارك مكافحة التهرب الضريبي رئيس اتحاد العمال العام دكتور بشارة الأسمر عفوا قالنا أنه رح يفرق رح بيخوض معركة ضد رفع التفقة ل 12% والاتحاد العمال العام ما رح يقبل بتمويل زيادة الرواتب من خلال تحميل المواطنين كلفتها وقال انه هيدا امر مرفوض كليا يا دكتور اسمر
1: شو امر مرفوض
0: تحيل لك طيب ما اخروها وصارت
1: مشيوا فيها
0: يعني للاسف ميراي يعني عن جد شيء بيوجع يعني انا بدي اقول انه نفس الوجوه يعني اذا تبعت جلسه مناقشه الجلسه التشريعيه لمجلس النواب على مدى يومين الاسبوع الماضي يعني ثلاث ارباعهم نفس الوجوه هن زيتون يلي بيرفعوا ايدهم يلي بسجلوا اسمهم لا يحكوا هن زيتون بمجلس النواب
1: مثل ما رحت
0: الحكومات عم تتغير اوكي منساوم على هذا الشيء والشعارات عم يضحكوا علينا وبيغيروها والتحالفات بيغيروها بعلمك بكون حزب الله متحالف مع مدرمين القوات بيتحالفوا مع مدرمين لحتى يوصلوا يعني بيتحالفوا مع أعدائهم كلهم سوا بس لحتى يوصلوا واللبنانيين للأسف عم بيفلوا من وراء سياسات هالمجلس النيابي التجويعية ومن وراء الحكومات المتعاقبة بتعرف من 1990 مراي يعني 10 يعني 36 سنة إلا يعني 35 سنة ونص بتعرف كم لبناني صاروا فلين من لبنان ضابين شنطهم وفلين حوالي 1.5 مليون لبناني صاروا فلين من 1990 لغاية اليوم صاروا تركين لبنان ضبوا شنطهم وفلوا وبعد الدولة اللبنانية ولا فشخة تقدمت لقدام بعدنا في تأنين بالكهرباء بعدك بتدفع فواتير موتورات كهرباء بعدك بتشتري سيترنات ماي لحتى تقضي حاجياتك بالبيت بعدك بحالة كارثية يعني امبارح يلي شفناه بين بيانات بين كلمة وزير الطاقة والمياه جو صدي بسد شبروح وبين الرد من النائبة ندى البستاني من على فراشها بالمستشفى يعني هالمهاترات وهالاتهامات لبعضهم بتشوفي هن وين والشعب اللبناني وين بس للأمانة أنا بدي أقول إنه مزبوط ميراي نائب ندى البستاني رئيسة جمعية كسروان لكسروان يلي كانت أطلقت المسار البيئي حول سد شبروح وبتتذكري كنا نطلعهم على الهواء يعملوا نشاطات مائية وحول السد بوقت جيت قلت لك كان في نداءات عم يحكونا الناس والمستمعين للإفراج عن سد شبروح ويفتحوا البواب اللي كانت مسكرة بوجه المواطنين مبارح رجعوا أطلقوا من جديد بالوقت يلي كان وزير جو صد انتبهوا أنا ما عم بحكي ميري لا قوات ولا عونية لحتى ما يفتح حرب علي أنا عم بحكي الحقيقة، أنا كصحافة وابن كسروان. فمبارح أطلقوا المسار وكأنه لأول مرة، يعني إنجاز كتير كبير. ما هيدا قبل كان موجود وأنتوا وقفتوه، يعني شو اللي صار لحتى رجعتوا جيتوا فتحتوا المسار وطلبتوا من الناس تطلع وتمشي حول سد شبروح وتمارس نشاطات بيئية ورياضية وسياحية؟ فما بعرف، يعني بدل ما يبشرونا كانوا مبارح من سد شبروح انه رح بيصير في تغذية اكتر، رح بيصير في تحسن بساعات
1: العكس،
0: التغذية
1: العكس.
0: ميراي كلمة له لورا،
1: ما في كهرباء شربت.
0: بدي اختم ميراي وبدي اقول للمستمعين، للأسف يعني اذا بتشوف الشرق الاوسط ميراي كيف بلش يرسم خرائط جديدة، خطوط نفط وغاز، شبكات سكك حديد بسوريا، عم يحكوا عن مشروع مترو بدهم يعملوه، موانئ جديدة، ونحن للأسف. خبريني بس عن شي مشروع بشارونا فيه رح يعملوه جديد، هيدا اللي عم يضحكوا فيه علينا، أنا بدي أعملوا ترين بين طرابلس
1: والحدود
0: السورية.
1: طفنيسة
0: يعني ليك الشرق الأوسط وين؟
1: نحن وين؟
0: نحن
1: يا خيي نحن
0: بعدنا عم نطلب يجيبوا لنا الكهرباء.
1: نحن ما كبز بيلي بدك للعالم، ما كبز بيلي عملوا لبنان، انتهى
0: للأسف
1: الحديث.
0: للأسف إيه
1: ولا شو؟
0: للأسف.
1: ما بدها بقى، خلص هيدا الموضوع.
0: خلينا
1: دخلك شربل في شيء بالانتخابات النيابية؟
0: ليك عم ينحكى إنه إيه بتقصير المدة، هلا هنا ريحوا حالهم ومددوا لحالهم سنتين.
1: ايه.
0: بس اذا الوضع زبط
1: لانه بعد ما خلصوا شغلهم. ايه. عرفت كيف؟ لانه عندهم شغل
0: انشازاتهم كثيره. ايه. بدهم يكملوها. فبتعرفي عم ينحكى انه بتقليص صغير المده. ايه. السنتين ان شاء الله خير، وان شاء الله بنشوف وجوه شبابيه جديده، وجوه مثقفه، لانه عن جد في اشخاص زهقنا منهم خلص، يعني هن لازم يستحوا يروحوا يتفضوا لعيالهم لنسوانهم، ياخذون يسافرون، يعملوا هوليداي برا،
1: يشترولون،
0: لا بس ياخذون يسافرون. ايه. اقرب شيء يروحوا على انطاليا، على ألانيا، يغيروا لهم جوهم، يغيروا جو، ينبسطوا، يتسلوا.
1: ايه. يفرحوا شوي يعني. ايه. لانه بيتعبوا،
0: يعيشوا حياتهم.
1: ايه.
0: ميراي بس خليني اختم للامانه، انا بدي احيي كل المستمعين يلي كان طلعوا على مدى 4 ايام من الخميس لامبارح، سمعوا الدعايات وطلعوا على الزعرور كلاب. ما بقدر اقول لك النجاح غير شكل
1: رائع
0: اللي كان للزعرور. انبسطتوا انت وبطرس؟
1: يا شو
0: قد ايه انبسط بطرس؟
1: هو خويت جن
0: واو، جن الزعرور حول هالبحيره
1: رائع، والتقس والناس والعالم.
0: تحيه للقيمين على زعرور كلاب، مدام كارول المر.
1: تحيه كبيره كارول، اشتقنا لك حبيبتي.
0: وتحيه
1: بتقلبي.
0: اكبر لاستاذ بسام الترك يلي كمان كان هو منظم كل هالإيفنت زعرور فايبس
1: كتير حلو.
0: والتحية الأكبر ميراي لأستاذ جهاد المر ولأستاذ أمين أبياغي، أصحاب شركتي تويوتو سي وستار سيستم، يلي عن جد رجعوا الحياة. ايه. لواجهة أنت الياس البحرية بمهرجان أعياد بيروت. شو هالعبير نعمة بليلة الافتتاح ميراي الخميس الماضي، شو هالحفلة للأخرس، كانوا الشباب والصبايا جنين جنين ليلة سبت بالرقص وبالأغاني. وما تنسوا أنه الليلة السهرة الثالثة بعياد بيروت مع الموسيقى الرائع جي مانوكيان، الليلة فأزن جي مانوكيان بعياد بيروت.
1: أوكي شربول، تانك يو، ملتقنا فيك بكرة 6 صباحا، ونحن بعد عنا تقريبا شي نص ساعة سوا مع من قلب بيروت.
3: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. بي جي إم تقدم
4: الهوى بأحلى عيون
3: ليلة السلطان، سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب، سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. من 11 للحجز والاستعلام 70 459 111 برعاية أغاني

شو وينكن اخباركن شو عم تعملوا وين انتو؟ والله جيت روقه بس في فنجان قهوه كافيه دوبريزيل حد يعني شو بدي اخبركم بس يكون في كافيه دوبريزيل حد ما بعرف شو بيصير لي شو ما بيقولوا لي بدي ضل اشرب قهوه وخصوصي كافيه دوبريزيل

رح يمروا إن كان بالطول أو بالعرض. خلي يمروا نص عنص. أكيد بتصير معكم. بدي أحكي عن شغلة فحص اسمه الخروج من البيت. بس بدك تطلع من البيت. ما بعرف ليش هاليومين صاير معي هالشغلة غريبة. يعني بتعرفوا دماغنا بيكون عم يشتغل 20 شغلة بنفس الوقت. ما بعرف ليه بفكر طفيت الضو لأخذت المفتاح وين التليفون حطيت البورتموني الاي سي بعده داير يا ويلي هيك هيك والله العظيم قبل ما اطلع من البيت بشيك على كل شيء. ما بعرف ليه انه دايما بحس انه في شيء ناقص يعني في شيء نسيته. بفتح الباب اوتوماتيكيا يعني بفتح الباب بطلع بالاسانسور بكبس بطلع بالاسانسور بنزل لتعب بصير فكر عملت هيك لا ما عملت هيك اخذت هيك لا جبت هيك. غريب هاي غريب انه يا ما بتصير معك تكون حامل الموبايل بايدك بتكون عم تفتش عليه هيدي صارت شو بيقولوا قديمه جديده يعني او بيكون المفتاح بجيبتك مثلا ورايح تفتش عليه بكل البيت او لكم العقل بيبقى مستعجل اكثر من اللازم. بوصل على الأوتوستراد بلف وبرجع وبطلع على البيت ياما وياما بكون عن ناس أصحابي بنسى شي لأنه أنا الشارجور مثل الحياة بالنسبة لإلي مثل المي يعني إنه بدي شرج السلولير وبدي شرج شي تاني والتابلت وال يعني شي جنون. وياما بتسمع إنه هيدا نسي مفتاح السيارة هيدا نسي الملف بالشغل ما بعرف وحدة راحت عرس ونسيت الهدية بالبيت. لأنه يمكن جسمنا بيطلع من البيت بس أفكارنا بعد جوا بين المطبخ بين السالون بين أطل قاعدة مش معقول. ليش مين رندا صباحك مرمورة اليوم ما سمعتينا أبدا والله ما عندي وقت والله ما في وقت. طيب يلا خليني هلا بهلا 10 دقايق اسمعكم خبروني وينكم شعر الخيل ولي قال انا عم بسمعكم وسيكتي وتوصل نيدال ورمزي وابو لرمزي بالسلامة. اسمه فريدي

يوسف لا بلا حركاتك، قال أنا بروح مع مرتي لنعمل شوبينج، إجاني تليفون من الشغل نسيت مرتي وفليت. بس بدك تخبرني إذا مرتك فوتتك على البيت. ما بفهم أنا هيدا الناس ينسوا أولادهم بالسيارة، هيدا الموضوع مش طبيعي. سمعتوا عن زلمة بأمريكا نسي ابنه بالسيارة عم يحضر المونديال؟ يعني في أبهل من هيك ناس؟ مات ابنه لأن من ورا المونديال؟

والله والله مين رايح يعمل بليز بعتولي طيب الاسم قال نحنا رايحين نعمل وراء وثيقة الزواج ألف مبروك والله يهنيكم مين قال نسي حاله بالسيارة وسكر السيارة يا الله حدا بينسى حاله بالسيارة

يعني أكيد مأساة إنه تنسى ولد بالسيارة وخطيرة، لأنه خصوصي بالصيفية. هلأ أوقات من التعب بيشرد الواحد، بيعمل شيء غريب، يطلع من السيارة بيسكرها وبعدين بيكتشف إنه في أغراض مهمة جوا. ما بعرف يعني إنه منكون مستعجلين ما بنفكر، لأنه منتصرف أوتوماتيكيا يعني. وجيمي بدي أقول لكم ألف ألف مبروك، عم تيني تجوزتو.

بدي ارجع مرة تانية ذكر كل المستمعين انه لانه في ناس عم بيبعتوا لي كيف بيقدروا يستلموا جوائزهم. اكيد عنا بالفترة الصباحية اذا عنا رقم تليفون هو 03-777-9969. يعني اذا كنتوا ربحانين معنا تواصلوا بهيدا الرقم واتساب، يعني فيكن تبعتوا تقولوا انا ربحت كذا، بليز كيف بدي استلم الجائزة. هلا نحن عم نقول على الهواء، ولكن يمكن ناس ما سمعت او ما عرفت رقم التليفون اللي بدها تتصل فيه. كمان هيدا الرقم مستمعينا، اي شكوى، اي ملاحظة، اي طلب، بدكن اي رقم معلن او بدكن تنضموا لنا بالبرنامج الصباحي، معكن 24/24. بعتولنا مسج ونحن منرجع منرد عليكن. هيدا هو الرقم 03-777-9969. هيدا الرقم ما بيطلع صوتكن على الهواء، يعني رقمنا فقط للهواء بالإزاعة 719-8999.

تخبرني عم تخبرني بهضومة سنتي عم تخبرني تجوزوا ب 26/6/2026 قالوا صار عايدين لوراء 4 مرات كل مرة بيغلطوا بشي وقال إذا بيقطع 30 نهار على الزواج وما عملنا لورا ندفع جزا. قال كانوا عم يحكوا قدام حدا شفتوا بقلكن حكوس قالوا ولك بتكتروا كتروا الأسئلة وقللوا الدوران والغلط. قال عم يحكوا قدام حدا قالوا لهم لا لازم هلأ تعملوا وثيقة الزواج وإلا بتدفعوا جزا. كمان وثيقة الوفاة نفس الشيء إذا بتتأخروا كمان بتدفعوا جزا.

وين عملتوا عرسكم؟ مش بالنسمات يا ويلي منك، بالنسمات أحلى عرس أكيد. طبعا فيكم تطلعوا ساعة اللي بدكم، وخصوصي الأحد لأنه عندهم الون من شو أرام، مطعم النسمات موجود بالرومية لقلاعات. سمعينا أجمل الأعراس والمناسبات بالفينيوز بمطعم النسمات، لأنه عندهم فينيوز كتير حلوين وتراسات وصالات بتجنن. يلا رح أعطيكم رقمون 03-22-88-21. أكيد الأحد الوان من شو أرام بيعمل جو كتير حلو وأكل طيب. مطعم النسمات الرومية لقلايعات 03-22-88-21.

تعرفوا شو كان اليوم العالمي امبارح؟ هلا اليوم العالمي للشطرنج، خليني احكي عن الشطرنج بعد شوي، بس امبارح كان ب 19 تموز كان اليوم العالمي للبوزة. يا ويلي شو طيبة البوزة، بس شو بتنصح؟ كتير

أكيد بتتذكروا أول أرض بوزة أكلتوه نحن وصغار، يعني إنه بوزة بعد البحر، بوزة بالصيف، بوزة من المحل اللي كنا نركض عليه ركض. كنا بالجبل، كان يجي كاميون كبير معه بوزة نركض عليه جنون، كان يزمر من 20 كيلومتر تا يوصل، نوقف ناخد مصاري من الماما ونوقف على الباب ننطره. يا ويلي، لا طيب كتير، بس انه قطعة صغيرة، شغلة صغيرة يعني، لانها كلها سكر وسعرات، خصوصي اذا ما حطيت لها شوكولا وكريم وبندق وما بعرف شو، بيمشي حالها. بيعمل أشطلية، يا ويلي شو طيبة، هيدا نشوف صورتها. ولك صحتين وهنا أمال، هاي أمال الشامي، والله برافو يا أمال، منك هينة حتى بالطبخ كمان وبالشعر كمان. تعرفوا ما بعرف يعني، صلحوا لي، انا ما بفهم كثير بالتجاره وهيك، ما بفهم، بس انه في على الاوتوستراد انتوا رايحين صوب بيروت بمنطقه جوني غزير، في محل بوزه كثير مشهور واكيد كلكم تعرفوه، بيصير في عجقه كثير قدامه، الناس اللي راجعه بدها تاكل بوزه وهيك. هلا تذكرت لانه اليوم العالمي كان امبارح للبوزه، بيفتح حده محل بوزه. طيب كيف هاي؟ إنه شو بيعتبروا؟ بيعتبروا إنه إذا ما قدروا وقفوا عند أول واحد بيقدروا يوقفوا عند التاني؟ شو هاي تعتبر بالتجارة يعني؟ إنه محلين يفتحوا حد بعضهم نفس الشيء؟

0: نعم أنه مثلا بيعملوا شارع كله مطاعم، شارع كله محلات تياب، ما بعرف أنه إيه قهوة مثلا حد بعضهم. هلا أكيد الموضوع منه مضمون إذا المحل التاني فتح بس لأنه قال أنا بدي أخذ زبائن الأول، لا أنه ما بعرف، في مناطق بتشوف محل بوزة ناجح وبعد فترة بتلاقي حدا فاتح حده، ما بيخافوا من المنافسة مثلا؟ هلا يمكن أوقات المنافسة بتجيب حركة، لأنه الزبون لما يعرف أنه هالمطرح صار مطرح بوزة بيجي لعنده يعني.
1: بس سمع الأغاني عايش بعالم تاني طلعني من
0: لا لا لا لا، بس أنا بدي أخبركم عن شيء أنا عم بختبره، وأنا هلأ بس يطلع بالإعلانات إلي بدي اتصل مباشرة بالمنارة ديري. ما بقدر خبركن شو طيبين الجبنة واللبنة عنده، ما بقدر خبركن. أنا عم بتروق وبتعشى لبنة أو جبنة من عند المنارة ديري. للبقاع دغري لعندكن عبيب البيت، معمل بياخد العقل، معمول 100% من الحليب، ما في مواد حافظة أبدا ولا زيوت مهدرجة، جلوتين فري ونسبة الملح قليلة كتير.
1: الدنيا صوته بيزعجني ولا ضد الإزعاج، بس سمعني أغاني.
0: الطلبية مستمعينا بتوصلكم خلال 24 ساعة بنفس النهار تصنيعها، وبتوصل بفانيت مبردة. طلبوا مرة ورح تعملوا مثلي، رح تطلبوا كل جمعة أو كل عشرة أيام من المنارة ديري. رقم 76 436 954. هلأ كلفة التوصيل دولارين بس، ومجانية للطلبات فوق $35. يلا اعملوا أوردر لأنه رح تاكلوا لقمة بقاعية أصيلة بطعمة ما بتشبه غيرها عند المنارة ديري. 76 436 954.
2: ليلي حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاج علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ $10، قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمة. قلت له حبيبي $10 بنيمة، بروقها، بغديع، بدشية، بحطك عراب السيارة هلا $10.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي $10 وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنان سويس.
9: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Bayit Level 1. Follow us on Instagram at

بعد عنا كم دقيقة سوا على الهواء مع أغاني ومن قلب بيروت. طلعتوا على بيريفون، كانت بالمونديال والعاني بيريفون. طبعا هيدا ريستو كافي دغري على بولفار ريفون، أجواء صيفية بتش

كبير ايفون هالريستو كافيه بيقدم اكل لبناني وانترناشنال فود كتير طيبة وقعدة كتير حلوة وارجيلة كمان. افتح محل تحجزوا 71-500-554 في ريفون دغري على بولفار ريفون 71-500-554

20 تموز هو اليوم العالمي للشطرنج. بتعرفوا خطر لي شغلي، يمكن كتار منا ما بيلعبوا شطرنج وأنا أول وحدة منكم يعني، ويمكن ما بعرف في ناس ما جربوا اللعبة بحياتهم، بس إذا فكرنا شوي بنكتشف إنه الحياة كلها شطرنج، كلها يعني بالشطرنج ما في حركة بلا نتيجة. كل خطوة بتعملها اليوم ممكن تأثر على اللي رح يصير بعد شوي، بعد شهر، بعد سنة. أوقات حركة صغيرة كتير بتغير مجرى اللعبة كلها. والحياة هي هيك كمان، يعني كلمة بنقولها بوقت غضب ممكن تجرح شخص منحبه، وكلمة حلوة ممكن تغير نهار إنسان كامل. قرار من أجله يمكن ما بعرف بيضيع لينا فرصة، قرار بناخده بالشجاعة المطلوبة ممكن يفتح باب جديد بحياتنا. والحلو بالشطرنج إنه حتى أفضل اللاعبين بالعالم بيغلطوا، ما في شخص يعني بيلعب مباراة كاملة بلا أخطاء. هيدي كمان تشبه الحياة، كلنا غلطنا، في حدا ما غلط بالحياة؟ ما بيقولوا لك بس تغلط بشغلة أو بس تعمل شغلة مش منيحة بيقولوا لك يلا تعلمت، إنه عم تتعلم من الخطأ اللي عم تعمله.

يعني مثل لاعب الشطرنج ما بيوقف اللعبة إذا غلط، يعني مش معقول إنه يوقف اللعبة. الإنسان كمان ما لازم يوقف حياته من أول غلطة. يا جماعة شو الحركة اللي جاية؟ لأنه بالشطرنج مثل الحياة، أوقات ما بيربح اللي بلش أقوى، بيربح اللي بقي مركز للآخر، واللي عرف يتعلم من أخطائه وما استسلم. بس يا ويلي هاللعبة شو بدها صبر، يعني بيقعد اللي مقبيلك تيزيح حجر بالشطرنج بيقعد ربع ساعة تلت ساعة، يعني بياخد الدق معهم يمكن شي 3 أيام.

إليش والأغاني الحلوين. شوفي شو صافن يا إلي بهالحياة. والله يا ريت صوتها حلو يعني. مشان هيك أنا بدي يفوت أنا وبطرس بدي أقول له تيتا يلا بدنا نام. بقول لي نو تيتا نو تيتا. بقول له لا بدنا نام هلا بغني لك. بقول لي نو نو نو نو نو تغني لي تيتا نو بشرفك نو. يقبرني يقبرني. قال صوتي مش حلو. قلت له تيتا أنا صوتي بينطروني الناس بيدفعوا لي تا أحكي يا حبيبي. قالت لي بنتي ماما تتحكي مش تتغني.

والله العظيم بتفاجأ من المستمعين اللي بيحفظوا كل الغنية، يعني بمجرد ما تنزل هالغنية على الإذاعات بتشوفوا هالناس بصم، بتشوفوا هالولاد مش معقول، يعني بيحفظوها من أولها لآخرها، مش أنه بس بيحفظوا مثلا الرفران. هلأ الكوبليات صعبة، بس الرفران أنه بتنحفظ لأنه بتسمعها كتير، بس كيف بيحفظوا كل الغنية ما بعرف، ما بعرف. أنا ما بكفي غنية للآخر، إنه الرفراء بحفظه بس الكوبليات أبدا أبدا.

مستمعينا ان شاء الله تسيركم الدنيا اليوم ان شاء الله. الله شو قال؟ انا بنتي بدا النهار تحفظ مقطع تاريخ وبنص ساعة بتكون حافظة غنية جديدة. راشيل برافو عليكي، معك حق.

لينا الله يفرجها على كل الناس هيك تبرموا تفتشوا هيك تلاقيوا لكم شيء 500 دولار شيء 1000 دولار شيء محل يعني ايه هول بيفرحوا اليوم ايه بيفرحوا البي اللي بده يرجع على البيت معه أكل لأولاده بده يمرق شوية على السوبر ماركت يجيب لهم شيء تأكلوه هيدا أكيد بيفرحوا بيفرح الشخص اللي ما قادر يصلح سيارته وماشي فيها وعم بطرطي أكيد يعني واللي عم بيفكر يدفع قسط أولاده أو التسجيل أو أكيد

0: لكل المستمعين رفقنيكم مستمعينا من الساعة 6 لهلا. أنا بدي بس حيي كل شخص رفقنا اليوم وكان معنا. شكرا لشربل، شكرا لإلي اليوم رفقنا إلي أزي رفقنا على إخراج الفترة، مرسي إلي كلك زول، أغاني كانوا بيجننوا. يا عمي شو بتعمل شغلك عالميلة يا شربل؟ سلم لنا على مالينا إلا اشتقنا لها اليوم، أنا ما كنت عارفة ها؟ هنا اليوم ما رح تجي، ما كنت عارفة، ما أخذت إذن.
1: هي كانت جاية بس أنا ما خليتها صح.
0: أنت
1: حكيت مع إلي مع إنه اليوم عيده لإلي، حكيت معه الساعة 11 بالليل.
0: والله
1: مرسي لإلي.
0: مرسي كثير لإلي، ولك إلي ربا. إذن بكرة مستمعينا نهار جديد، شو مخبّلنا؟ شو بده منا؟ الله أعلم، نحن أقوى منه. يلا اتضلوا بخير، باي باي.

0: العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. حبينا تباع البطاقات عبر تيكت دوت كوم.

0: باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: الله بعت لي هدية.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أنت لو كنت بتهتم.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
2: ما خاص ما.
0: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
1: ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: ليلى حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حنا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي.
0: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: AghaniAghani.com. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بوتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. أهم يتزاج علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: بي مثل كتير من بياتنا صح له باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكيت قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلع $10 وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل ليبانو سويس.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بي جي إم تقدم
1: الهوى بحلى
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة.

0: استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي.

0: ليلي حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Bayet Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. بدنا نروح. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: 11 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل لعن حيسوق إلي.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك.

0: ليلة حلوة من القلب وبشوفكم على خير بإذن الله يا حبايب قلبي، ومشتاقت لكم قد الدنيا، دائما أنا في شوق إليكم. ميادة الحناوي
1: من قلب بيروت.
2: تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك،
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
2: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
1: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
1: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: الأستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ لقاه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنان سويس.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
9: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
10: صارت ستة.
11: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
12: صباح لإلكم.
13: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
11: أنت قلت عيلة.
14: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
15: أنا أول مرة بشارك.
11: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
16: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
17: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: ليلى حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالات.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو غمضتن عيني ومشي بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بي تي إم تقدم
1: الهوى بأحلى عيون
2: لينة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111
0: برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلها عالمها الخاص. كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاك. لو احنا بعاد
0: الثلاثة أغاني طرب
4: لأيام الهراح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
5: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
6: يا جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: حفلات بيروت. إذا كنت بعزابي راديو جاي تترشاني. والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
4: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عمي ازيك علي أنا؟
5: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
6: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار.
5: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: بي مثل كثير من بياتنا صح له باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
5: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
5: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
5: تأمين الحفل لبانو سويس.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
8: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
9: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني عأحلى بروغرامات أغاني أغاني
10: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
8: شو هاي؟
11: أنا بحبي.
8: أنا كمان.
11: باي.
8: هيك بس؟
12: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
8: جونا عيلة
13: من أغاني
2: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني.

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني.
3: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: ما خاص ما وبعد أنا مش طايقة
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
4: انت
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: والحليب. بي جي ام تقدم
1: الهوى بحلى
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: حليب.
1: كل القصايد من حنا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي.
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاق علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.
5: يا حبيبة قلبي يا لبنان، بيلبق لك الفرح، بيلبق لك الحياة، اشتقت لكم كتير يا حبايب قلبي، واشتقت لبيروت الحبيبة ولهالمحبة الحلوة اللي دايماً تجمعنا سوا. سعيد كتير انه رح شوفكن من جديد، وان شاء الله ب31 تموز منكون سوا على مسرح بيروت هول، منغني ومنفرح ومنعيش ليلة حلوة من القلب، وبشوفكن على خير بإذن الله يا حبايب قلبي، ومشتقتلكن قد الدنيا. دائما انا في شوق اليكم ميادة الحناوي.
0: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8.

7 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: حليب. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بي جي إم تقدم
1: الهوى بحلى عيونك.
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وسوس. في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفرة. للحجز والاستعلام 70-459-1111 برعاية أغاني أغاني. صارت ستة.
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
5: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: لايك ما تفكر الدنيا بقى
2: جديد داني شمعون
3: عن جد
2: عن جد ما بدأ

0: بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
1: كل العصايد من حنا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي.
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
4: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
5: انا بسمعكم كل يوم.
3: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
6: مدام ميريل انت مش عم تجربي تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
3: نحنا فريق واحد انا وشربل ومدينة.
1: من اغاني
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني. من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
1: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عمي تزاك علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
5: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنان سويس.
6: صارت ستة.
7: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
8: صباح لإلكم.
9: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
7: أنت قلت عيلة.
10: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
11: أنا أول مرة بشارك.
7: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
12: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
13: شفتوا عمسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: ليلي حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
4: برعاية أغاني أغاني.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
5: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
6: صوت الحيدالك.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار.

أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو غمضتن عيني ومشي بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: وأنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
0: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل.
2: أنا
3: أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للإستعلان 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني.
4: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاج علي أنا.
5: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
6: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
5: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
5: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
5: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
5: تأمين الحفل لبنو سويس.
7: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
8: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
8: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
8: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
8: جوه قلبه وجوه العين.
9: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خاص
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل يبانو سويس انشورنس. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل.
4: أنا بعشقك.
3: أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر.
4: حبينا حبينا.
3: تباع البطاقات عبر ticket.com. للإستعلام 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني. أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 23 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاق علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده. قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنو سويس.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: كل الهوى بأحلى
1: ليلة السلطان
2: في
1: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: صارت ستة
4: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
7: نشتورة عم بسمعك طالع عرس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: إنها الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: كل العصايد من حنا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتنا
1: رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كثير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبنان سويس.
4: BGM تقدم سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

سجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني حب على أغاني

0: الممتاز عليا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسمياً دخلنا بمنطقة اللاوقت.
4: مدام ميري أنت مش عم تجربي تطلعي. أنت أصلاً فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو غمضتن عيني ومشي بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص. وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
2: صوت الحيدالات.
0: من 8 إلى 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: انا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. يا عمي ازيك علي انا؟
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
1: جون اشقر باعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور اجنبي بس ما اخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجد انت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون، انا معي اي دي اي جي. لا برو انت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالاي دي اتش دي.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف انه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبنان سويس.
3: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت انطلياس نقاش.
4: عايشانك احلى سنين في العمر غير العين.
3: كونوا معنا، مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
5: صارت ستة.
6: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
7: صباح لإلكم.
8: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
6: أنت قلت عيلة.
9: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
10: أنا أول مرة بشارك.
6: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
11: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
12: شفتوا مسرق بيته.
3: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك أستوران رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب
1: كل نهار.

0: الناس.
1: جديد ملكة المسرح مريم فارس ما بتعرفني.

0: دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمس سوشي ابقى اقرب منه حتى. لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمضه كنت ابقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه. لو كنت لمبه كهربا وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه حايفه.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم فنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكلي لعن حيثوه إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبرو سويس إنشورنس.
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني عأحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: أو أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
7: من أغاني
0: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: محلي لمدينة بيروت.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبنو سويس.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشة أنا أحلى سنين في العمر ضايل العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
5: انت لو كنت بتهتم
4: لأول مرة لايف تي في ريميكس
5: ما خاسمك وبعد انا مش طايقة،
4: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
6: انت
4: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. ويك إند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بحكي وضحكت له دلعنا يا ما دلعت له.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: جننوني عيوني جننوني عيوني دول شفتهم حنيت.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم. جديد سان ريفان و

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: مغروب.
1: إنها ساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: بدنا نروح.
2: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
4: مدام ميرير أنت مش عم تجربي تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل وميلينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.